0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشف.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنى الدولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفة أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادق زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحصى، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوفوه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في البافرة. جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
0: عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: تتحرك بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
0: اكيد دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا اسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معنش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك السكر ده كتاب،
0: السكر كتاب لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ

0: الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسني لقيته 150 على 80، برضه ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحتة بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجة احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكن أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يقذفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بالكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راح أبو العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: تقاربون، لا تنالون ما تريدون، لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم، لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
1: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القد ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض

اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاء من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟ هل انت حاسس انك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكروا. البعض الناس بيحاولوا انهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا انه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى انه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار باللي عندهم من في الماضي. ف
فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

0: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية. صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الرشاقة، صباح دايما بقدرة الله كالمعتاد، دايما متعودين نسمع على لسان الأستاذة رشيدة دائما. ومبسوطين جدا في هذا الصباح إنه نلتقي بكم ونتقابل معاكم في يوم جديد وفي أسبوع جديد وفي شهر جديد من الشهور الجميلة، من الشهور اللي دائما فيها الكثير جدا جدا. وابتدأ بتاريخ مميز، ابتدأ بأرقام مميزة جدا جدا، وكثيرين من الناس يمكن التاريخ ده لفت انتباههم، تاريخ ده يعني قادم لحاجات كثيرة جدا على السوشيال ميديا. ولكن في هذا الصباح دائما إحسانات الرب جديدة في كل يوم، ومراحمه دائما جديدة بيشرق بشمسه على الجميع. ومبسوطين جدا وفرحانين جدا جدا بوجودكم، وانتوا بترافقونا وانتوا بتتابعونا وانتوا بتشاركونا، وانتوا دائما معانا لحظة بلحظة في صباح بلدنا في برنامجكم كالمعتاد دائما كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 بتوقيت بلدنا. إذن المستمعين الكرام، تحية لكم من الفريق العامل، وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن. إذن يوم جديد وأسبوع جديد، أتمنى من الله إنه يكون عليك بالخير وتكون مباركة وتكون أيام مليانة كل خيرات وبركات. وفي هذا الصباح سعيد جدا برفقتي، وسعيد جدا إنه يكون معي الأستاذ جاكسون البينو في صباح جديد وفي يوم جديد. صباح الخير عليك يا أستاذ جاكسون.
1: صباح النور وصباح الخير برضو للمشاهدين والمتابعين معنا أينما موجودين. شكرا عشان الاستضافة، وموضوع جديد وصباح جديد كما نأمل أن يكون ممتع للجميع.
0: أمين، نتمنى فعلا يعني كل اليوم ده يكون سعيد، يوم يكون جميل لك وين ما كنت. أحد مبارك للجميع، اليوم المبارك، اليوم اللي دائما معتادين أنه نمشي فيه إلى بيت الرب، زي ما قال الكتاب المقدس، فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب. ومش مجرد ذهاب، لكن يعني تهيؤ فكري نفسي، وإحنا بنعبد الرب من كل قلوبنا، من كل أفكارنا، من كل قدرتنا، ودائما جايين وطالبين من الله الرحمة. وفي هذه الأيام نتمنى أيضا ربنا يغير الأحوال في بلدنا، ويعني يدي أمل لكثيرين من الناس. تحية لكل الناس بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان. في الحلقة دي أكيد موضوع شيق زي ما هو وصل لكم، زي ما أنتوا يعني تابعتوا من بداية المشوار الجميل. شوية في الحلقة دي الموضوع حيكون مختلف شوية، كمان حنعرج لهذا الصباح ونشوف شنو بيعد لنا، شنو بيجهز لنا هذا الصباح الجميل. ويعني في ناس في ثلاثة من الدول المهمة جدا، أو في بعض الدول الأيام دي بتتهيأ لأنه يومين أو ثلاثة أيام بتفصلهم عن أهم حدث في العالم، هم حدث بينتظروه الكثيرين. يعني 4 سنين والأمر ما سهل، وفيه تجهيزات وفيه يعني إعداد وفيه كلفة عالية جدا، صرف عالي جدا، وفيه ضخ بتاع أموال عالية، لأنه الحدث ده ما كثير بيتكرر. يعني في دول بتتمنى بتحلم حلم إنه يتم تنظيم كأس العالم، ودي حاجة من الحاجات المهمة، وكثيرين من الناس يعني منتظرين متشوقين إنه يبتدي كأس العالم. في يعني عادة ما كانت كثيرة، لكن 3 دول تنظم هذا المحفل العالمي الكبير يا أستاذ جاكسون: كندا، أمريكا، المكسيك.
1: طبعا يعني إحنا كلنا بننتظر العرس الكروي ده يعني بفارغ الصبر، مع أنه جاي السنة دي في أوقات صعبة بالنسبة لنا يعني، واختبار مرير، لكن أعتقد أنه ده ممكن يكون الحاجة الوحيدة اللي بيطلعنا من الأزمة النفسية والمادية والجسدية والعاطفية اللي احنا عايشين فوقه, يعني طلعنا من القاعدة وخلينا نفرح يعني بأنه نشاهد نتمتع باللعب الجميل وكده. طبعا لسه احنا ما خشينا في الحمى بتاع كأس العالم حتى, لكن بعد شوية طبعا احنا طلعنا من الحمى بتاع الدوريات فهنخش في الحمى دي بعد شوية ونأمل انه فعلا يعني يخفف لنا بعض العبء, يعني خاصة ان احنا التعساء اذا جاز التعبير
0: رغم الاضطرابات الموجودة في الشرق الأوسط, رغم أيوة الاضطرابات الموجودة في
1: بالضبط على الحرب وأثره يعني في إيران وحس الكويت ودول الخليج برضو بشكل عام, يعني برضو الأيامات دي الأخبار ما مفرحة, أوكرانيا برضو طبعا, السودان بشكل دائم يعني الثابت الغير متغير, إذا كان الخرطوم أو المفاوضات المحاولات بتاع يعني حل ووضع مستقبل كويس, يعني ما بعرف انت لو يعني تعرج للحته دي الحاصله في كينيا وما اعرف ولا اثيوبيا ما اعرف. المهم فنحن الارحاصات دي نتمنى انه دائما بنامل واملنا ما بس مجرد انه يعني شعور, لكن برضو نجهز نفوسنا للحاجه دي عمليا وناخد خطوات عمليه في الحته دي يعني بين حين واخر. فنحن نأمل إنه فعلاً إنه الأمور يكون أفضل, حتى الظلالة اللي هي يعني برغم إنه أمور ممكن يكون في بعض المأساة وصعبة, لكن الأحداث بتاع محاولات إنه يجوا الناس والمجموعات وتقعد وتحاول إنه تضع رؤى جديدة, ده بيخلينا إنه فعلاً يقوي الأمل فينا. ده خطوات عملية كويسة, دي بذور برضو بتزرع ومحصادة حيكون كويس لقدام, ونحن محتاجين برضو كأفراد كمجتمع يعني نحذو برضو الحاجة دي, نأمل ونضع ونخطط كيف نحن كأفرادكم كمجتمع يعني نخطط للمرحلة اللي جاية مع بعد الحرب. طبعا نتمنى أنه ظلال كأس العالم يخلينا أكثر قبولا واستعدادا لأمل أفضل.
0: أكيد أستاذ جاكسون, بعد المنتخبات أكيد وصلت لثلاث دول الثلاثة دي, وأكيد هيئة نفسها والمباريات الودية يعني هي
1: يعني مفاجآت فيها ذاتها غريبة,
0: مفاجآت كثيرة نعم لكن برغم ده برضو في اضطرابات يعني وفي مستوى عالي يعني في في في الصرف, وأكيد بالذات الولايات المتحدة لأنه الغلاء الاقتصاد والوضع بتاع الحرب وكده يعني حتى كندا والمكسيك يعني الوضع اختلف من السنين الماضية بأنه الكلفة بقت عالية والتذاكر بقت عالية, كل ما مشينا مضينا قدم في, في, في التطور كل ما في صرف زيادة, ولا أنت ملاحظ الحاجة دي؟
1: أنا طبعا في الحتة دي أحيانا بؤمن بنظريات المؤامرة يعني لما يكون الحدث كروي كبير كده في دول متقدمة زي كندا والولايات المتحدة طبعا مكسيك يعني, لكن الدولتين بالذات والأسعار يعني ترتفع بصورة عالية, دي فيها نظريات تانية يعني أنا مضمرة يعني خدتنا عشان يصعبوا لبعض الناس وبعض الناس ممكن هم يمشي حسب نظرة. طبعا من ناحية برضو يعني برضو الولايات المتحدة داخلة في ضغط اقتصادي نتيجة للحرب اللي هي فيها حاليا, أو القروش الضخة اللي بيخدوا الاحتياط والسلاح والكلام ده وكله ده برضو ممكن يكون عنده أسباب منطقية يعني تضغط عليها, وهي ممكن يكون أكتر دولة يعني عندها مساهمة كبيرة في اللعبة دي. كندا وضعها كويس يعني ما في حاجة من ناحية إن هي تصرف, ممكن يكون العبء بقى على كده شوية من ناحية إنه الناس ممكن هناك يبقى صعوبة إن هم يحضروا كأس العالم. طبعا إحنا في العالم الثالث نادرا ما ناس مننا هنا يمشوا لهناك إلا الناس اللي عبروا
0: وإحنا في الذات إحنا في قائمة موضوعنا صعب يعني بالذات بالنسبة للولايات المتحدة وأكيد الناس اللي حتشاهد الناس اللي حتتابع أكيد يعني هي بتنتظر حتى اللي بتشجع المنتخبات يعني لا جديد يذكر يعني حتى على يعني أنا يعني كرأي يعني شخصي حاليا يعني ما في نجوم يعني أقول يعني ذو وزن يعني زي ما احنا بنحضر كأس العالم لما نسمع يعني منتخب البرازيل ولما نسمع يعني مثلا منتخب الإسباني ولا نسمع الأرجنتين في وزنات بتاعت نجوم كرة قدم شواز.
1: أيوة.
0: لكن حاليا هذه السنين
1: في أفول يعني للنجوم اللي كانوا لامعة هم ذاته بيجي يضعفوا ناس رونالدو وميسي بابي. بعدين ما في ناس يعني أخذوا مكانهم هسا يعني المستويات تقريبا متقاربة يعني ما في يعني جيل جديد كده ذهبي زي ما ديلاك يعني كده زي ما احنا قاعدين نقول ذاته رونالدو هنا الأجيال اللي كانوا قبلهم كانوا أكثر لمعة يعني كانوا مجموعة كبيرة وهسا بس يعني في فترة طويلة في اثنين بس اسمهم هي اللي محاصرة الألغاب وكده. والغريبة انه زي ما انت قلت أسف في دي بالذات ان احنا حتى اللامعين بقى فيه نوع من
0: الشكوك
1: في أمره فاحتمال يكون في مفاجآت وناس ثانيين تظهر بقوة برضو خاصة أن الدول اللي هي مهملة ما يعني ما منتظرين منها حاجة احتمال برضو يظهر نجوم في وسطهم برضو نأمل كده يعني
0: أكيد كل الناس اللي بتسمعنا بتتابعنا يعني ما حتكون في تغطية كبيرة على كأس العالم في صباح بلدنا وإلا القليل يعني لأنه يحتاج لتخصيص برنامج وتوقيت فارق كبير جدا للمباريات وفي ناس ممكن أثناء الشغل يعني في حلقات وفي برامج وفي مواضيع في أشغال حتشغل الناس
1: عشان كده أنا بقترح في ما بين زي ما أنت بتعمل في حلقاتك في كل الحلقات الباقيين يعني البرامج الثانية أو خلينا نقول إنه لما نكون في يعني بودكاست يخطوا في وسط أو في نصه حاجات كده بسيطة عن الحاجات الغريبة والجديدة في كأس العالم باقتراح يعني للمدير والفريق
0: إذن إن شاء الله تكون أيام جميلة وإحنا بنتابع الحدث الكروي الكبير كأس العالم في المكسيك وفي كندا والولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ حنعرج شوي لبعض عناوين يمكن من مصادر مختلفة بخصوص السودان ويمكن في نقطة يعني مهمة جدا فاتورة صرف صحي تغلق مستشفى السرطان الأكبر بالسودان يعني الناس في شنو
1: والحسانية في شنو
0: يعني دي مشكلة يعني الوضع صعب جدا لكن شوف العنوان فاتورة بتاع الصرف الصحي يعني تغلق
1: طبعا يعني الناس
0: السرطان الأكبر في السودان
1: الناس تأمل إنه كان يفتحوا مستشفيات جديدة ويكون في يعني رعاية أكتر للصحة يعني ده خبر طبعا مؤلم يعني زي ما قلنا إنه الأمور السيئة والما كويسة يعني تجاه السودان قاعد يزداد الأيامات دي بصورة غريبة يعني يعني ده شيء بحير في الوقت السرطانات والأمراض ممكن يكون المزمنة قاعد تزداد يجي خبر زي كده صادم يعني المستشفى يكفله بل تمام يعني ده شيء وإنه مرافق الصحية أساسا هي يعني بقت ضعيفة بسيطة.
0: مجلس الأمن حرب السودان تتحول إلى استنزاف وسط انقسام ميداني بين الطرفين لأنه هسه بنشوف تحالف تأسيس بتقول أي حديث عن سلام بالسودان دوننا مجرد علاقات عامة يعني هتكون مجرد لكن بدوننا وأيضا بعض الأطراف الأخرى اللي داخلة في موضوع المبادرات المفترض تتم ففي انقسام ميداني واضح أو في حتى بعض المواضيع الكثير أو التداول اللي بيتم على حتى إنه داخل النظام في بور السودان هناك انقسام لكن الأمر يعني
1: هو طبعا دائما يعني الديمقراطية دي من الحاجات من الظواهر بتاع الديمقراطية لكن إنه الناس كلها تيجي تتكلم بس من ناحية إنه يقصوا واحد خاصة القوى المدنية والمجموعات السياسية بالذات خلينا من العسكر والعساكر يعني أي واحد لما يكون هو مدني ودرقس واحد تاني مدني أو ده شيء غريب ده ما عنده علاقة بالديمقراطية فالناس يعني محتاجة أنه تطلع من الدائرة دي أنه ما دارين ده وما دارين ده دي حاجة مفترض الناس يعني تتخطاه لكن في نفس الوقت ده بيعكس لك مدى يعني العمق بتاع المشكلة السودانية ان هم مصرين انه يرفضوا بعض ما يقبلوا بعض يعني دي حاجه اساسا نازله في جذورنا بصوره كده عميقه يعني فاحنا محتاجين فعلا الناس يعني يظهروا ويكون قوه يعني يديروا الناس عشان يتجاوزوا الحاجات اللي هي بترجع الناس ورا في الوقت يعني الخلافات دي مفترض الواقع المرير طبعا يعني الأساسة ممكن يكون هم بيكسبوا أكتر ما بهمهم الحاجة، لكن في الوقت إنه الوضع قاعد يزداد سوء للشعب، الناس محتاجة إنه هي تتنازل شوية كان عشان الشعب والوضع.
0: إذن مواضيع مختلفة في هذا الصباح الجميل، وأنتوا بتتابعوا مختلف من القنوات الفضائية الإخبارية حول أخبار السودان وبعض المصادر المختلفة إذا كان في الداخل إذا كان في الخارج عن الأحداث المباشرة في الوضع الراهن في السودان بخصوص السلام، بخصوص المفاوضات اللي بتتم، بخصوص يعني حتى المبادرات اللي بتتم من أطراف خارجية. ولكن هناك أيضا أمر مهم جدا، بوليس ترامب مهتم بحل أزمة السودان، أكيد دي واحدة من الحاجات لأنه داخل في شريط مهم جدا. السودان يرتبط كثير يعني على حسب أقوال كثيرين بخصوص الحرب.
1: قصة بوليس زي أنا بعتبرها زي قشة كده، زول يعني في البحر بيقوم بحاول يعني يمسكها، لأنه إحنا قاعدين نسمع كثير. أنا متشائم في الحتة دي، أنا والكلام ده كل شوية في نوع من التشاؤم. بنسمع كلام كويس من تجاه التصريحات بتاع بوليس ده، لكن ما قاعدين نشوف له واقع. يعني أنا أحتاج إلى
0: كلا طبيب
1: دارين حاجة ملموسة. يعني بنسمع حاجة لكن بنسمع تصريحات كثيرة، ونحن بصراحة يعني بقينا نمل من الرجاء والانتظار إنه بكرة أفضل، أو نحن وما بعرف وحنخطط وحنسوي والنظام والإدارة عند راغبة ومصرة وكده بس يعني، لكن إحنا مللنا من التصريحات حقيقة، ما إنه هي تصريحات ممكن تكون زي القشة كده، الأمل البعيد الضوء، ممكن نحاول بقدر الإمكان إنه نعرف نتأكد إنه ضوء يعني، فبس نتمسك بالرجاء والأمل إنه يتحول إلى واقع يعني.
0: إن شاء الله يتحول لواقع. إذن نرجع مرة تانية بعد محطة صغيرة كده مرقناها في هذا الصباح الجميل، وأيضا في رحلة صباحية جميلة في مشوار جديد في شهر 6. كل التوفيق لكم يا رب إن شاء الله، لكل الناس اللي بتسمعنا. إذن رجعنا وإنتوا معانا، رجعنا وإنتوا بتتابعونا، رجعنا وإنتوا مشاركيننا في هذا الصباح في عنوان بسيط، في عنوان صغير معناه كبير جدا، معناه في غاية الأهمية، لأنه بيعنيني جدا، بيعنيك جدا، وبيعنيك بطريقة مباشرة جدا جدا. وكثير مرات مواضيع زي كده ما بنحب الحديث فيها، ما بنحب نشارك فيها، بنخاف لأنه بيتلمس دواخلنا وبتقيف قدامنا وبتكشف حقائق كثيرة جدا إحنا خايفين نعترف بها، خايفين يعني حتى تكون أكيدة بالنسبة لنا. وهذا الموضوع يعني مش بس زراعة وحصاد، يعني احنا ما بنتكلم عن الأرض، ما بنتكلم عن بذور، يعني حرفيا احنا بنقول بذرة طماطم أو بنتكلم عن قمح، لا احنا هنتكلم عن حاجات ممكن تكون يعني شوية أعمق، ممكن تكون لأبعاد احنا هنتطرق لها في حلقتنا. دائما في حياتنا كلنا بنحب الحصاد، من ما بحب الحصاد؟ منو ما منتظر حصاد سنين؟ يعني هو زرعه، لكن السؤال المهم، زرعت شنو وانت منتظره؟ شنو اللي انت زرعته وانت منتظر تحصده؟ هل السؤال ده انت بتفكر فيه ودائما شاغلك؟ يعني ممكن يكون شاغلك في اولادك، ممكن يكون شاغلك ايضا في دراستك، ممكن يكون شاغلك في امر ما، لكن الحقيقه خلينا نسال نفسنا كده السؤال ده، شنو اللي احنا زرعناه منتظرين نحصده؟ انت وانا زرعنا شنو احنا منتظرين نحصده؟ لكن قليل مننا بيفكر في الزراعة، في قليلين جدا بيفكروا في موضوع القاعد يزرعوه اللي احنا قاعدين نزرعه. بنحب النجاح لكن مرات احنا بنهمل موضوع الاجتهاد، بنحب العلاقات الجميلة والسمحة لكن مرات ننسى الاهتمام، ودي مشكلة لأنه ده بيتطلب نتيجة على طول، يعني عنده حصاده، بنحب العلاقات الجميلة والسمحة لكن احنا مقابله في شنو؟ بنحب السلام لكن مرات بنزرع خلاف، دارين استقرار، دارين أمن، يعني دارين أمان، لكن احنا ما عارفين اللي قاعدين نزرعه. بنحب نشوف السودان بخير، لكن السؤال شنو البذور اللي بنزرعها كل يوم لينا سنين؟ يعني في كثيرين بيتكلموا عن تاريخ السودان قديم جدا جدا، وفي ما زالوا كثيرين بيتكلموا عن 56. و56 لو رجعنا لورا شنو زرعوا من 56؟ يعني لو قلنا كده وحصاد اليوم حصل 56، يعني من 56 في يعني كلام كثير جواه، في غيره كده حكومات توالت من 56 لغاية اللحظة اللي احنا فيها. شنو اللي احنا حصدناه في السودان؟ زرعنا شنو واحنا قاعدين نحصد؟ هل اللي قاعدين نحصد الليلة اللي احنا قاعدين نشوفه الليلة دي نتيجة زراعة بتاعت سنين؟ يعني شوفوا الوضع اللي احنا فيه، شوفوا الظروف اللي احنا عايشينها، شوفوا اللجوء اللي احنا فيه، شوفوا النزوح اللي احنا قاعدين فيه، شوفوا الدمار الموجود في بلدنا السودان. لو جينا سألنا نفسنا سؤال بسيط كده، جات من وين الحرب؟ الحرب دي جات من وين؟ هل دي زراعة سنين يعني ولا دي حاجة تانية؟ وانت على الصعيد الشخصي شنو اللي انت زرعته؟ وهل انت حصدت في الايامات الفاتت؟ وانت حصدت في الايامات الفاتت ولا لا؟ عشان كده الكتاب المقدس واضح، ولما نقول الكتاب المقدس، لما نقول كلمة الله، لما نقول الإنجيل بأمعنى كلام، ما مجرد كلام وخلاص. ممكن كثيرين في النقطة دي يتجاهلوا الكلام ده، وكثيرين ممكن يكون يستهتروا ويستهزؤوا بهذا الكلام، لكن بيقول فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أنت وأنا بنزرعه حنحصده، ما في مفر، ما في أي مفر، لأنه ده شيء مؤكد. عشان كده خليني أديك مساحة تفكر ونفكر كلنا بعض شنو اللي إحنا زرعناه ومنتظرين نحصده. يا أستاذ جاكسون، الزراعة والحصاد يمكن بنشبهه دائما، يتشبه بالأرض، دائما يتشبه بالبذور، ودائما دي النتيجة. يعني أنت حتزرع حتخد بذرة قمح، ما تتوقع انه حتقوم لك شجره بتاعت تفاح، اكيد حتحصد ده.
1: وطبعا يعني احنا اول حاجه محتاجين انه يعني نعرف قانون الزرع والحصاد. نعم. يعني قانون ده موجود من زمان ومعروف حتى من تكوين العالم، يعني وقت الخليقه، يعني ربنا زرع، ربنا اذا جاز التعبير يعني، ووضع بذور معين ومنه يعني طلع العالم الجميل ده على اساسه برضه. يعني من أقوى الحاجات في الحضارة، يعني في الخبرة الإنسانية، البذور والزرع والحصاد. نعم. دي حاجات ثابتة، دي الحاجة اللي يعني بتساعد على استمرارية البشرية والحضارة، حتى الناس اللي هم يعني بيسموهم مزارعين، دي الناس بيسموهم حضاريين، ناس يعني بيكونوا مستقرين، ناس بيكون عندهم خطط، عندهم إبداع، بيبتكروا وبيبنوا، ويعني ما بس بيكتفوا بأنهم يعيشوا حياتهم اليومية وكده، يعني ناس فيهم الاستقرار وفيهم خطط للمستقبل، وبيخلوا أثر برضو يعني كبير. ده الناس اللي هم اعتمادهم بشكل كامل على البذور والحصاد. طبعا ده بيتوقف، ده كمان بينعكس على جميعنا، انه نحن زي ما قال الاستاذ هيثم، انه كل ما نقوم به ده في حد ذاته يعني زرع. يعني انت الليله سلوكك حسه، قرارك حسه، تصرفك حسه، ده زرع انت حتحصده بعدينك في نهايه اليوم او بكره، او حتحصده في مستقبل ما، يوم ما تجي تقول انا يا ريتني ما عملت، او انا كويس اني عملت الحاجه دي. فده قانون الحصاد والزرع، دي حاجه ثابت في حياتنا. اذا احنا مقتنعين انه في يعني هذا القانون ده، بيعني انه احنا يعني بنوزن يعني كلامنا، بنوزن تصرفاتنا، بيكون عندنا وعي على على على بكره، بيكون عندنا وعي على الحاضر حتى بصورة كويس يعني. وده بالأولى أهم من نتائج بتاع بكرة، يعني وعي إنه أي حاجة أنا بعمل حاليا هسا عنده أثر بكرة أو بعدين. فالوعي ده مطلوب في قانون الزرع والحصاد، الوعي ده البذرة اللي أنت يعني بتضع الفكرة، البذرة. فكل ما يكون عندك هذا الحضور والواقع ده، بيعني أنك أنت يعني بتضمن انه بكره يكون كويس. طبعا الحسة بقوله في البذرة انك ما تفكر في بكره، لكن حسة ده شنو الحسة؟ مفترض انت تعمله كويس، تتقرر او تفكر فوقه. يعني الكلام، المشاعر بتاعتك انك تترجمها، ده انت محتاج انك تستطعمها. دائما بحب اقول الكلام، تستطعم الحاجة في ذهنك انك انت قبل ما تقولها او تطلعها برا، هل هي يعني مؤذية مؤلمة بتعمل شنو؟ فدي البذرة هنا، دي حاجة مهمة. فكده انا بكون عندي وعي على قانون الحصاد، يعني اللي هو البذرة اول حاجة، بعدين نجي نزرعه، بعدين نجي نفكر يلا نشوف بعدين الحصاد حقه شنو. طبعا دي حاجة كويس. السؤال انه نحن يعني عملنا زرعنا شنو يعني، والبذرة كانت شنو.
0: ودي مش مجرد يعني آية روحية، لكن نقول انه دي قاعدة الحياة، قاعدة بتحكم الأسرة والعمل والعلاقات والمجتمع وحتى الأمم. فدائما ما في شيء في الحياة ما عنده نتيجة. فخلينا نقف في الحتة دي.

0: زرعت حاجه وبعدين تتوقع حاجه ثانيه غير ما زرعته. فده شنو اللي انت دايره بكره يكون كويس، فلازم تتاكد منها هسه حاليا، لازم تكون واعي، لازم تكون يعني متوقع انه ما انا عملته اليوم عنده نتيجه. ده المرحله الثانيه يعني عندها نتيجه. فالمزارع هو بيزرع تين بيحصد تين زي ما بيقولوا بيقول المثل، واذا زرع قمح بيقوم قمح يعني ما بيقوم غيره، يعني ما بتوقع انه يقوم شوك كده. فلازم تفكر في انه اللي انا بزرعه بيقوم بيطلع. الحاجه المهم انه اللي بتزرعه بسيط نتيجته بيكون كبير. فالحبه الواحده بتجيب يعني كثير من الـ من الـ من الحبوب، يعني الثمار الكثيره. فما تزرعه اليوم البسيط ده عنده نتيجه كبيره. دي قاعده بتاع الزرع والحصاد الزرع، يعني يعني يعني ممكن يكون الزول بيفتكر انه لو عمل حاجه صغيره ممكن يجيب حاجه صغيره. لا، ده ما زرع.
1: أيوة.
0: ما في حاجه بيزرعه بيقوم بيطلع حاجه واحده. لازم يكون فانا لازم اعرف انه انا بزرع الليله بيكون نتيجته كبير، يعني مهما كان صغير قدر شنو. انا يعني ممكن تكون نظره، ممكن تكون يعني كلمه، احنا قاعد نقول انفلت بقول شنو، زلت لسان. دي حاجات كلها هي بتكون صغيره لكن اثرها. فلازم انا اكون عندي الاستعداد لما نيجي الحصاد، انا اكون عندي الاستعداد انه اقدر احصده كويس وبعدين اتعلم من النتيجه. دي قاعده مهمه، هم نقدر ننكر الحاجه دي ولازم نعرفها.
1: هل يا أستاذ دي دي دي دي قاعدة أساسية في كل جوانب حياتنا كبشر اليوم، وعشان ننتبه وعشان من هنا الناس تبتدي شنو تشغل مخها؟
0: أيوة.
1: يعني في ناس أكيد عارفة الحاجة دي، في ناس سلفا من بدري جدا جدا سمعت هذه الرسالة وهي عاملة حسابها وهي عارفة تماما، وفي سمع كمان شنو ومطنش وماشي في نفس الدرب. لكن كمان دي فرصة كويسة إنك تعمل وقفة وتراجع حساباتك، ولأنه في نتائج قد تكون نتائج مرة أنت حصدتها نتيجة إنك ما أطعت، نتيجة إنك أنت ما انتبهت وما خليت بالك. عشان كده أنت بتحصد في حصاد مر، ودي حاجة مهمة جدا. لكن نقيف على إنه هذه حاجة ثابتة في كل جوانب الحياة تعدنا، ومش هنا بس، كمان هناك في الآخرة، كمان في الأبدية هناك كمان. دي مشكلة ودي الأصعب.
0: يعني قدام ربنا، ده
1: قدام ربنا
0: ما احنا هم نقدر نعرف شنو يعني الأمور حكون قدر. احنا عندنا بس تصور كده بحسب الكتاب قالوا انه حيكون في جحيم، وما بعرف، لكن احنا ما عارفين الجحيم ده شكله كيف، ذاته حيكون قدر شنو مدى عذابه. يعني في ناس بيقول يعني ممكن يكون حرقة كده وانتهت، بقيت رماد سريع. يا ريت يكون كده، ما افتكر انه بالبساطة دي انه الجحيم ده يعني خدتك في النار كده وانت تقوم تتحول لرماد. ما افتكر بالبساطة دي. احنا قلنا انه اللي بنزرعه حصاده قاعد يكون وفير، بيكون كتير، فبالتالي حتى هناك دي صورة ممكن تكون يعني كبيرة بصورة احنا ما قادرين يعني نتخيل وحس حاليا. فلازم ندي اعتبار للحاجة دي. فعشان كده إنه نحن يعني نعمل حساب ونعرف النتائج بتاعتها، هو بيكون شنو ده، ده وعي كويس زي ما أنت قلت، لازم نعيد التفكير فوقه ونشوف يعني حتى ده شنو اللي نحن عملناه، وكان هسه حاليا نحن يعني قاعدين نحصد أي إهمال، هسه قاعدين نحصد آثاره هسه حاليا عشان ما نعمل الحساب لما نفعله الآن ولبكرة. طبعا يعني الآثار اللي قاعدين نعاني منه يعني خلينا برضو نعيها، نعرفها، نفهمها، لكن ما نقف فيها كتير برضو، لأنه عندنا واقع إذا وقفنا فيها كتير ده كمان اسمه اللي هو الأثر النفسي، الأثر السلبيات. الزرع بتاع أمس وأول أمس ومن زمان لما نجي نقف فوق كوضع يعني نفسي وعاطفي، ده كمان بيعتبر زرع تاني. شفت الخطورة شنو؟ يعني أنا من أقعد أندم على ما زرعته والندم ده يقوم يؤدي إلى حالة نفسية ومرارات في الداخل، وأنا أعيد يعني أجيب في المرارات دي وأجيب في الأثر النفسي والصدمة دي، أجيب فيها وأتأمل فوقه وأجيب فوقه لفترة طويلة، أنا كمان برضو بزرع يعني بزيت على النتيجة دي زراعة تانية وعندها أسرة برضو لقدام. عشان كده يعني الصدمات والأسر النفسي نتيجة للزرع وحصاد اللي هو بتاع زرع بتاع أمس

0: كمان برضو ما نجيب فوقه يعني. افترض أن إحنا نعرفها بعدين نزرع نبدأ بحاجات بسيطة. لما نتجي الاجترار ده اللي هو إعادة الفيلم المرير ده نفكر طوالي في دشن ناخد بديل له كويس عشان يكون لنا عندنا بكرة كويس عشان نقدر نضمن. فالأثر النفسي والمرارة ده برضو زرعة تاني داير أكده.
1: نرجع شوية لرسالة غلاطية لأنه في كلام مهم جدا في البداية بتاعت الآية. لا تضلوا الله لا يشمخ عليه. ودي حاجة مهمة جدا في إن الذي يدرعه الإنسان يهو يحصد. فهل أنت مدرك للحتة دي مستمع الكريم؟ لما دي الحاجة المهمة اللي أنا قصدتها قبل إنه الكتاب المقدس لما يقول كلام مفترض نجيف ولأنه ده كلام الله ولأنه لما يقول ربنا كلام زي كده الرسالة لابد إنه تكون واضحة أو تكون يعني فيها نوع من التنبيه والتحذير لأنه دي حاجة خلاص يعني زي ما قلت قبل شوية هناك الأمر بيختلف يعني ممكن هنا يعني تتصرف وتعمل أي شيء لكن قصاد الله الأمر
0: بالضبط كده. هو طبعا بولس بيقول الحتة ده على أساس أنك أنت ما بتقدر تتشطر على ربنا. هو واضح في كلامه واضح في رسالته واضح في تعليمه. الشريعة والتعليم بتاع الكتاب بيتلخص في أنه ربنا بدي تحذيرات وبدي في نفس الوقت هو ما بس بدي تحذيرات من مصائب لكن بديك الطريقة والسبل الكويسة اللي أنت ممكن تنجح يعني. التحذير ما بيجي إلا لما هو already وضع عليك الحاجات اللي أنت ممكن تكون كويس وتعيش كويس يعني وضع كويس. خلينا نقول أول حاجة من آدم وحواء يعني وضعهم في جنة كويس بعدين قاموا وبعدين حذروا لكن هم اختاروا الخطأ. الشريعة برضو لما نزلت كل الحاجات كويسة إنه يعني ده لصالحكم بعدينك يعني وضعوا كل المخطط إنكم كيف تكونوا سعداء إذا مشيتوا بالطريقة دي لكن التحذير بيجي بعد إذا أنتوا اخترتوا يعني خيار غلط بعدينك النتيجة بيكون كده. عشان كده أنتوا ما تضلوا ما تنسوا الحتة دي إنه ربنا يعني هو وضع في قانونه وفي تعامله وفي أسسه كل الأشياء اللي بيخليها نفكر صح ونقرر صح ونسلك صح. لكن ربنا لأنه هو وضع يعني أدى الإنسان حرية الإرادة والاختيار فهنا بيقوم بيخليك أنك أنت تختار الصح لأنه إحنا ما روبوت يعني إحنا كائنات حية فعالة خلقنا على صورة الله يعني عندنا الإمكانية أنه نختار نعمل الصح. إذا إحنا عندنا الإمكانية أنه نتكاسل وما نعمل الصح فعشان كده في التحذير فبيقول بولس هنا أنه ما أي حاجة ما تنسوا أي حاجة أنتوا عملتوا يعني هي اوريدي في قانون انتوا لانكم ما عملتوا كده حيكون النتيجه انك انت بتحصد اي حاجه انت بتعمله لان الامور هي واضحه بالنسبه لك. طبعا الكلام ده نتيجه لتعليم يسوع برضه.
1: الكتاب المقدس لم يخفي حقائق انبياء كثيرين ربنا حذرهم والكلام ده كان يعني رساله موجهه لهم وده بيورينا انه مش انتوا بس لكن حتى اللي كانوا في علاقة مع الله كانوا شافوا عجائب مع الله أخطأوا زرعوا حاجات هم يعني بشر زينا وكل شيء لكن نالوا الحصاد وكثيرين جدا جدا الكتاب المقدس ما أخفاهم لكن ورنا لهم عشان ننتبه ونخلي بالنا ونكون حذرين من كلام اللي بيقوله الله. حاجة مهمة.
0: هو طبعا قانون الحصاد ده ما فيه استثناء يعني بحسب كلامك إذا كان ربنا ما رحم موسى لمن أخطأ ولا إبراهيم
1: ولا داود
0: كل الأنبياء العظماء اللي هم عندهم أثر كبير جدا جدا في الرسالية والرسالة بتاعت ربنا للبشر والبشرية ربنا ما يعني ما رحمهم في أي خطأ. ليه؟ لأنه هو برضو كان معهم واضح وقدام بركة ونعمة وامتياز خاص إنه يكون في تواصل معهم يعني ممكن يكون يعني الشخصيات ديل اللي ذكروا في الكتاب ديل على أصابع اليد اللي حظيوا بمكانة يعني إن هم يكونوا قريبين من ربنا لكن هم ما نجوا من أي يعني زرع يعني اللي هو ممكن يكون مؤذي نتيجته وحصاد حصاده قاعد يكون برضو في كل واحد يعني قاعد يكون برضو كبير. إذا كان في يعني موسى حرم من إن هم يخش أرض المدى ده ألم يعني كبير خالص.
1: كل
0: يعني
1: العمل مع الشعب في البرية ده
0: الحلم الكبير الصورة الجميلة الرائعة دي كلها بعدينك ربنا يعني عاقب وعقاب مر فعلا. يعني زي ما قلنا إن الحاجة الصغيرة يعني الحاجة اللي عمله موسى بسيط ممكن يكون احنا بنشوفه في في في لحظة غضب في لحظة تي يعني خلينا نقول يعني حتى زلة يعني كويس, لكن النتيجة كانت إن هو ما دخل الأرض. ده حصاد كبير في زرع صغير. داود برضه نتيجة انحرافه كان يعني ده يعني في مجموعة من أولاده واستمر الحاجة دي لفترة طويلة أثروا في أسرته. يعني ما كان بس مجرد يعني نزوة صغيرة انحرف فوقه, نتيجته كان كبير يعني كبير في أولاده يعني كبير حتى ذاته في جيله. حتى أنا قصدي في أجيال أولاده برضو الحاجة دي استمرت. ممكن يكون من أكبر الحاجات النتائج اللي عمله داود أثر حتى ذاته انقسام الدولة. يعني ده كله يعني نتيجة أنه حاجة صغيرة يتعامل. فربنا ما بيرحم في الأخطاء اللي احنا بنعمله طالما هو يعني وفر كل الأمور الكويسة. وفي أكبر عقاب من أنه يعني الإنسان الأول يعني اللي هو آدم وحواء وضع في مكان كويس وأخطأ الخطأ ذاك وخلاه من هم يفقدوا الامتياز. المشكلة ما في أن يفقد الامتياز لكن أثر يمتد لغاية لينا ولغاية يعني المجيء الثاني. يعني شوف الأثر الصغير ده كبير كبير كيف الإيقاع الخطية اللي هو الانحراف الصغير ده الشهوة دي أدت لوين. فالحصاد يعني قاعد يكون مر وكبير خالص وأثر وممكن يكون حتقعد تصارعه لفترات طويلة. عشان كده لازم يعني تنتبه لقانون الزرع والحصاد.
1: إذن صديق العزيز صديقتي المستمعة وإنتي بتتابعينا في الحلقة زي ما إحنا قلنا قبل شوية زراعة والحصاد والأمر يحتاج لتنبيه. الأمر يحتاج إنه نقيف ونشوف إحنا قاعدين نحصد شنو اللي إحنا زرعناه, شنو اللي أنت زرعتي, شنو اللي أنا زرعته, شنو اللي أنت زرعته وقاعد تحصده هسي, وهل أنت منتبه وهل أنا منتبه إنه دي نتيجة زرعناه ولا لا. البذور الصغيرة والحصاد الكبير يا أستاذ جاكسون, كل حاجة كبيرة بدت بحاجة صغيرة زي ما أنت قلت كلمة قرار عادة فكرة ودي ما بتخلو من حصاد لأنه ده زرع وده يعني ما بعيد مني وما بعيد منك, واقعنا اليوم وبكرة وللأبد والماضي أيضا بيدل على ذلك بأنه في حصاد حياة كثيرة جدا جدا في بيتك الصغير والكبير في بلدنا السودان وفي كل واقع اللي انت موجود فيه الليلة. كلمة قرار عادة فكرة انت قاعد تحصدها.
0: يعني احنا زي ما قلنا قبل شوية ده بيورينا انه يعني قانون بتاع الحاجات الصغيرة ممكن تنتج نتائج كبيرة. ده بيخلينا احنا لازم يعني نهتم بالحاجات اللي احنا بنعمله. وحتى يعني حتى النتائج احنا ممكن ما بنحس بها ان هي كبيرة للدرجة دي. يعني مثلا لما خلينا نقول نتيجة بتاعت الكوارث اللي احنا عمل اللي حصلت لنا هي نتيجة لقرار كان ممكن يكون يبدو صغيرا والنتيجة بتاعتك الكبيرة اللي حصلت وممكن يكون ان احنا بنحاول انه نستصغرها حتى يعني انه كيف ان احنا ننجح. لانه الصدمة الكبيرة احنا خشينا فوقه بعد شوية بنشوف كأنه النتيجة دي هي صغيرة لما نكون اهتماماتنا يعني مع بعض الصدمة هي أساسا حاجات صغيرة. يعني دايرين ناكل دايرين نشرب دايرين يعني بتشوف حاجات يعني بسيطة خدتنا فيها, لكن النتيجة الكبيرة اللي هي نتيجة للحياة الصغيرة دي مفترض تخلينا أنه كيف نقدر يعني ننتبه لتصرفاتنا، ننتبه لانحرافاتنا الممكن تعمل، يعني نفكر في أنه الحصاد الكبير ده هي أساسا نتيجة للزلة، الكلام الممكن نقوله، ممكن يعني نقلل من شأن آخر، ممكن أن احنا يعني نهين زول معين بكلام أو نقلل من شأنه، يعني حاجات ممكن يكون حتى مسح كمان، يعني مسح صغير ممكن احنا نعمله ما عارفين النتيجة حقته تكون شنو. المهم يعني انت محتاج انك تفكر في الحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها اللي انت ما عارف نتائجها تكون شنو، يعني اي حاجة انت ممكن تستصغرها، اي حاجة انت ممكن تقلل من شأنها، يعني حتى التسلية، يعني احنا عندنا الايامات دي ممكن الزول في الوسائل بتاع الميديا او التواصل الاجتماعي بنطلع حاجات على سبيل المزاح، على سبيل انه التيار ماشي في الحاجة، لكن احنا ما عارفين قاعدين يعني نكبر في حاجة نتائجها ممكن تكون كبيرة خالص. اذا كان ده بيطلع نتيجة لانه احنا دارين ندافع عن نفوسنا او دارين نتسلى او دارين ناصر شخص معين او بس مجرد انه انا دار اضيع زمن كده في الكلام، كله الامور قاعد يكون ببساطه زي ما قلنا الحاجات اللي قاعدين نتفيها او نقلل من شأنها، لكن احنا ما عارفين اثرها شنو في الاخر ونتيجتها مرتده لينا كمان. طالما احنا قاعدين نعمل حاجه دي في مجتمعنا في ناسنا، اذا كان تقليل من شأن او تلاسن أو مزاح حتى، أو أنا ما قاصد أو حاجات زي كده بنقولها، نتيجتها بتيجي ترتد بطريقة أو أخرى. يعني أنا ما أعرف الحاجة المشهد دي بتجينا أنا بأي طريقة، ممكن تجي بصورة أكبر ومش فيني أنا كمان، ممكن من حوالي أنا، يعني أزية ممكن بطريقة غير مباشرة، يعني يحصل في الناس اللي من حوالي إذا كان أولادنا أو مجتمعنا بطريقة أو بأخرى، يعني ممكن تحصل. هسه احنا عندنا في بعض الحاجات السلوكيات اللي هي قاعد تحصل او حصلت في مجتمع يعني مجتمعنا هنا في القاهره او اينما احنا موجودين بتكون صغيره، لكن نتائجها السلبيه قاعد تكون كبيره ومؤلمه وكل المجتمع يعني قاعد يعاني منه، مع في حين انه ممكن يكون دي الافراد بسيطين عملوا سلوك معين او تصرف معين. فعشان كده الحياة الصغيرة هي يعني اللي بنقولها واللي بنعملها احنا، يعني لازم نعرف انه اثرها قاعد يأذي يعني مجتمعنا، حتى ولو انا شفت انه انا بأذي زول معين، لكن انت ما عارف. فالحياة الصغيرة لازم ان احنا يعني نديها نقيمها.
1: في حصاد وقتي وفي حصاد
0: في المستقبل
1: وممكن في حصاد بعد ايام، يعني في ناس بتحصد وقتي، يعني في نتيجة وقتا أنت بتحصدها، في نتيجة أنت بتحصدها بعد فترة، في بعد سنين، وفي حصاد بعد وفاتك. يعني في ناس بتحصد حاجات بعد ما أنت مت، وما دائما كل الناس اللي بتزرع يعني أنت بتحصدها وقتي، وفي حاجات بتحصد يعني آنيا يعني ولا
0: عليك طبعا. يعني عليك طوالي اللي أنت بتحصدها هو نتيجة اللي أنت عملته بتتأذي إذا كان بتعاقب فوقه أو تحرم من بعض الحاجات أو بتضيق لحياتك، يعني تحركاتك أو الفرص اللي أنت ممكن تلقاه، ده شخصي. لكن الحصاد اللي ممكن يستمر معك لقدام إنك أنت افتكرت إن الأمور دي مشت بعد شهر ولا كم يوم، لكن الذاكرة الاجتماعية والذاكرة بتاعت الآخر هي أقوى من إنه هي يعني خاصة الأثر بتاعك بقدر الأثر السلبي أنت ممكن تجي تلقى الحاجة دي في الآخرين بشكل ما. أبذكر في الحتة اللي أنا بذكر القصة دي دائما، يعني كنا مجموعة بعدينك في زي انتخابات كنا عاملينه نختار وكده، وقاعدين نقول ليه نختار كده وليه ما نختار الفلان ده، الزول ده عنده إمكانيات كده كده والزول داك مناسب في كده. فكان ده مجرد ناس بيناقشوا إنه من المناسب يعني يقود المجموعة وكده. فحصل الاختيار وانتهى الموضوع بعد 3 شهور ولا 4 شهور. جينا أنا شخصيا كنت من الناس المناظرات في الجلسة بتاعت منو مناسب في جنو منو ما مناسب في جنو، فقام طلع مرارة من جوه وحور حرارة قال لي انت ما كان كنت دائما اقول في منطق من المناسب القدرات يعني انت كنت مناسب. لكن انا يعني حسيت انه الزول ده كان يعني لما جواه ألم كبير خالص نتيجة اللي يعني يعني احنا كنا بنحلل منو المناسب والزول ده امكانياته شنو هنا الزول ده. فالحاجة احنا كنا ما عارفين انه ده شنو اللي قاعد ينزل جواه وقاعد أثره لفترة طويلة. فكان كويس انه هو طلع الحاجة دي عشان احنا بنقى كويسين. طبعا هو طلعه لانه يعني هو مضطر انه يعني يكون معي كان في رحلة مسافرين وكده عشان الرحلة دي تكون خفيفة كويس. يعني نشكر الله انه هو كان ايجابي في الحاجة دي. لكن انا بالمقابل كان اتأثرت شديد خالص انه انا يعني اعمل فيه محللات. يعني ليه ما انتبهت لانه الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون اثر يكون قدر شنو. فانت ممكن تكون يعني منحصر بكلام معين وبتركز على جانب معين تقوم تنسى جوانب تانية هي ممكن يعني تكون أثرها أو نتيجتها بتكون سلبية. فده اللي ممكن أنا أحصده في أيامي. لكن لما أنا أكون ما موجود أنا ما أعرف يعني الأثر ده للناس اللي كان أولادي ولا ولا ناسي ولا المجموعة اللي أنا كنت معهم يعني الأثر بتاعه بيكون كيف ورهينة ممكن يكون كبير خالص. كثير من الأولاد اللي هم يعني الآباء ممكن يورث أولادهم فقر إذا كانوا ما قرروا كويس تجاههم ما خططوا كويس تجاههم. أنت بتعرف الأثر هنا شنو ورا هنا الإهمال اللي أنت يعني عملت أنك ما درستهم كويس أو يعني فضلت أنك أنت تركز في جوانبك في النجاح وما أديتهم الوقت الاهتمام أن هم ينجحوا وتزرع فيهم الثقة في النفس والعاطفة الكويسة وتبقيهم ان هم اسوياء يعني نفسيا وتبقيهم انه يعني توصلوا للمجتمع بصوره كويسه عشان يساهموا في بناء المجتمع. لكن تيجي تخلي ناس يعني يكونوا اذيه للمجتمع نتيجه اللي انت يعني ما اهتميت بالجانب ده. الاذيه بتاعت المجتمع اذا كان انه هو يكون صعب التعامل معه انه هو يكون صعب في انه هو يساعد يعني كل ما تزول ما يلقى محبة كويس طبعا ما بيقدر يزرع فقد الشيء لا يعطي. الزول اللي هو ما تعلم يحاور بيكون ديكتاتوري ما بيحاور كويس. ده كله نتيجة لأنه يعني في التربية يعني احنا ممكن عملنا شنو زرعنا شنو في أولادنا وما قدرنا ننجح. ما ينجح كويس في الشغل ما ينجح كويس في علاقته مع زوجته. يعني دي حاجات كلها احنا بنفتكر انه عندها علاقة بطبيعته وشخصيته. لكن الطبيعة والشخصية دي دائرة زرع كويس دار اهتمام كويس في الأطفال. فده أثره بيكون كبير أنت ما عارفه. أثره بيمشي للعيلة بيمشي لأحفادك فالحصاد بيكون كبير خالص هنا. بعدين يجي طبعا بيطلع أنه لازم يجيبوا اسمك. يعني أنت ماشي مشيت بين بيجيبوا اسمك ما ربى كويس وما اهتم كويس وده كل جذور وهكذا.
1: يعني إحنا ما عايزين نخفي هذه الحقيقة أو ما عايزين ندس وراء يعني طمأنينات وإحنا عارفين الأكيد إنه ده عملناه. فعشان كده بقول يعني في حلقات أو في مواضيع نخاف مناقشتها لأنه الحقيقة فيها مرة الحقيقة فيها يعني ما مقبولة مرات كثيرة. يعني لما نجي نتكلم في موضوع زي كده لأنه بمس حاجات كثيرة جدا جدا وإحنا بنكون بعيدين كل البعد من حتة إنه دي الزراعة ده اللي إحنا زرعناه. يعني كأب كأم وكزول مسؤول كقائد كقسيس المهم انت ما معفي من الزراعه اللي انت زرعتها. يعني اللي انت عملته في بيتك انت هتحصده
0: بالتاكيد.
1: فما تتوقع حاجه عكس كده. ويعني عين الحته بتاعت الزراعه الحقيقيه يعني اللي احنا بنقول على الارض الواقع اذا احنا بنزرع شنو. والاصعب من كده انه ممكن تكون بذره صغيره واحده بس لكن بتنتج معاها كثير جدا جدا. بيوتنا السودانية اللي اتخربت البيت السوداني الليلة بقى يعني في حالة لا يرثى لها. الوضع الراهن في السودان ما جاء عن فراغ. في حاجات لابد احنا نقربها كسودانيين او يعني كبشر انه دي نتائجنا ودي افعالنا. فمرات اي ممكن يعني في ناس يقول لك يا اخي احنا ذنبنا شنو فيها. لا في كلام مهم جدا الكتاب المقدس بيتكلم فيه على انه في 4 أجيال وده ممكن يكون بعيد كل البعد من ناس كثيرين جدا ما عارفين هذه الحقيقه. وانا زي ما قلت قبل شوي انه ممكن ما تكون انت وممكن أولاد أولادك في كم جيل ممكن يحصد نتيجة أفعال الجدود أو الآباء، ودي حتة حساسة جديدة. نمشي بالخطوة خطوة ونجيب في الحتة الأولى على إنه اللي أنت قاعد زرعته في بيتك أنت هتحصده كأب وكأم.
0: طبعا احنا خلينا ندي نصايح احسن في الحته بتاع انك انت يعني عشان تزرع كويس. طبعا احيانا خلينا نقول انه مجتمعنا يعني توارث فكره انه هو ما يهتم بالاولاد او ما يهتم بالاسره بطريقه يعني يخطط لبكره افضل، بيفهم انه هو مركز في الشغل، بيفهم انه هو يعني داري يجيب قروش داري أكل الناس، ويعني ده بياخد فيه مساحة، ولما نيجي البيت بعد ما يخلص من الشغل يعني هو بيكون داري ارتاح ينوم وانت يعني في زمن للكلام بتاعكم ده وعايز ولا ممكن يلز للتاني وكده. فالأفضل هو انه كيف اقدر انا اوزع الزرع هنا، يعني انا اوزع وقتي ما بين العلاقة مع الام ومع الاولاد. مع الاولاد كل واحد مختلف من الثاني، يعني مفترض يكون ده الزرع الصح انه انا اقعد مع اي ولد من الاولاد اساله اعرف مشاكله وتحدياته شنو، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه اهتماماته هو شنو، ومفترض يعني عشان هو ينجح او عشان يستمتع بحياته هو محتاج لشنو. فالقعدات دي يعني احنا قاعدين نهملها، ممكن احنا يعني كثير من حتى احنا كنا صغار يعني يرسلونا الكنيسة ولا يرسلونا المدارس ولا يرسلونا المين يرسلوك، يعني الحتة اللي هم بيفتكر انه خلاص هم قاموا بيدورون او يأكلوك ده ما بيكفي انك انت تخلي ولدك. يعني في ناس تانين صح هم انه الاهداف كويسة، لكن الاقوى هو لما تيجي تقيم الحاجة دي وتيجي تعيدها وتقعد مع ولدك او مع زوجتك او مع يعني اولادك، هم المختلفين بحسب اختلافاتهم، فانت بتزرع يعني حاجات كويسه فوقهم لبكره، لانه القعدات دي ممكن تعرف اذا كان هو عنده عدم صغه او عنده او حتى ذاته عنده صغه زياده من اللزوم، فيه صغر النفس او عنده كبرياء، في طاقه زياده، او ما هو ما ينتبه ل بعض الإمكانيات. فالبيحصل إنه في القعدات دي إنك بتخط الود في التراك زي ما الكتاب بيقول الرب الولد في طريقه، يعني إنك إنت بتوريه والتوجه الصحيح من خلال يعني ممكن يكون بعض الإرشادات. فده كله زرعة إحنا يعني محتاجين إنه نعرفه، هي بتكون بسيطة وممكن نشوفها كأنها هي ما عندها أثر، لكن الأثر بتاعه بعدين. الأبهات دائما بيقولوا كلامي ده أنا قلت لك بعدين تيجي تستفيد منه، يعني الحكايه دي ما بيجي بيقولها بس في وقت الاوقات الصعبه والمشاكل، بيجي بيقول لك الكلام ده، يعني يجي يقول لك الكلام والارشاد والنصايح لما انت يعني تعمل مشكله كبيره، يلا يكبوا لك كلام كثير كويس من التحذيرات ومن يعني التوجيهات والقواعد والاداب، يقول لك الكلام ده انت ما داري اوسي بعدين تتعلمه. ده ما قاعد يحصل كل يوم بالصوره الكويسه، يجي يقول لك في الوقت الكعب. فيعني هو ممكن فعلا نيجي عارف الكلام ده في يوم من الايام، لكن انت ما يعني قعدت معه على اساس انه الكلام اللي بدي تقوله في زمن واحد كبير وتجي تتعلم منه بعدين، كانك انت بتتعامل معه مع قوانين الحصاد اكثر من قانون الزرع او الحصاد الما كويس كمان، انك انت عشان عملت كده وعشان كده انت مفترض تعمل، فانت بتجي تشتغل معاه بقانون بتاع الحصاد. وزي ما قلنا انه الحصاد معظمه الكثير إذا كان في السلبي أنت بتزرع برضو زرع تاني ما كويس، فخلينا نشتغل بقانون بتاع الزرع الجيد، ولو نهتم أول حاجة بالأولى بالبذور الجيد الكلام الكويس نستطعم عشان نجي نقول عشان يكون عندنا يعني مجتمع عائلي كويس ونضمن بكرة مجتمع كويس.
1: عشان كده بنقول لكل الناس اللي بتسمعنا ما تحتقروا الحاجات الصغيرة، نجاح حصاد انضباط يومي، والفشل غالبا حصاد إهمال متكرر. يعني ما تقول الحاجة دي في زول قصدك، لا لا، دي نتيجة لابد أنت تكون عارف أنت قدمت شنو أديت شنو. من يحتقر يوم الأمور الصغيرة دي مشكلة، نتائجة صعبة جدا جدا، وانتبه للنقطة دي. إذن الأعزاء المستمعين في بداية الأسبوع إحنا محتاجين نقيف مع نفسنا، محتاجين نعاين من حولنا، ومحتاجين نشوف اللي احنا زرعناه واللي قاعدين نحصده. هل كنا منتبهين انه دي الحاجات اللي احنا قاعدين نزرعها؟ هل دي الحاجات اللي أنا قاعد أزرعه وما منتبه ولا لا؟ وهل أنت عارف قانون الحصاد أم لا عزيزي المستمع؟ فقدر شنو مرات ممكن توقفك أفعال نتائج وإنت مرات بعيد كل البعد، إنك بتسأل نفسك دي جات من وين، شنو جاب الحاجة دي، أنا مستغرب، لكن أنت بتكون بعيد كل البعد بإنه ده الأنا وده الإنتي وده الإنت زرعته. دي مشكلة كبيرة جدا جدا على فكرة، إنه إحنا ما قاعدين نكون حذرين على إنه في حصاد. فعشان كده من بداية الأسبوع، في بداية هذا الشهر، أقيف مع نفسك، أقعد مع نفسك أفكر في الحصاد اللي أنت قاعد تحصده. ولو ما قاعد تحصد برضو أنت فكر بأنك أنت هل قاعد تزرع ولا لا، وهل في زراعة كويسة وفي زراعة كعبة ولا لا. لكن السؤال المهم، هل أنت ممكن تحصد محبة وإنت ما زرعتها أم لا؟ ودي النقطة تانية بتأخذنا لحتة مهمة جدا، ماذا نزرع في علاقاتنا يا أستاذ؟ إحنا قاعدين نحصد في العلاقات بتاعتنا، ده اللي إحنا زرعناه فعلا. إذا زرعت احترام أكيد حتحصد شنو؟ احترام. وإذا أنت زرعت ثقة حتحصد ثقة. وإذا أنت زرعت إساءة أكيد حتكون في جروح. يعني دي حاجة ما في مفر منها. إذا أنت علمت ولدك إنه يمشي في الطريق المستقيم ويعرف الله، وإنت أكيد حتعرف الحاجة دي. في كثيرين ومرات ممكن أب يتعب ويعمل كل شيء ولكن الإبن برضو يضل أو يمشي، لكن ما في محال إنه هو أكيد حيرجع. لكن السؤال المهم، هل أنا قاعد أفكر في إنه ما في شيء أنا بحصده من غير ما أزرعه؟ ودي الحاجة المهمة.
0: هو طبعا يعني غالبا في العلاقات القانون بتاع النفعية هو شغال كويس. يعني إحنا والحاجة الثانية، يعني نتيجة اللي واقعنا واللي إحنا عايشينه، يعني الضغط الاحتياجي النفسي، الوضع عدم وجود أمن، والفرص بتاع أنك تشتغل أو يكون عندك دخل قاعد يكون بسيط، هنا القانون بتاع النفعية هو شغال. القانون بتاع النفعية ده بيخلينا أنا ده بيكشف أن أنا بزرع شنو. يعني أنا ممكن أكون زول ملق في علاقاتي عشان أنا أقدر أكسب، أو أنا أكون زول ما صادق مع مع مع مع نفسي أو مع الآخرين عشان أنا أكسب، أو يعني ألقى حاجة عشان أنا أمشي بيه نفسي. فالقانون العلاقاتي ده بيخلينا نكون مرائيين، بيخلينا نكون يعني غير صادقين مع نفوسنا. القانون العلاقاتي ده برضو بيخلي إنه خياراتنا واختياراتنا بتكون مصلحية بالدرجة الأولى، فبالتالي ممكن ما بنتعامل مع الناس الصح اللي مفترض يعني أنا صادقون أو نتعامل معهم. فبيكون أنا لما أضع المصلحة ما بيهمني الزول ده، أنا ممكن أستفيد منه شو نفسيا معنويا أو حتى ذاته أخلاقيا، ما ده أنا ما بفكر فوقه. فبالتالي كل ما أنا بزرعه في العلاقات في الحتة دي، ده عبارة عن مظاهر بفرضه الواقع اللي هو أنا دار أحافظ على وضعي، أحافظ على مكانتي في المجتمع، أو عايز ألقى أقدر أكل وأشرب أو هكذا. فبالتالي أنا بكون مرائي، بكون في عدم ثقة، بكون أنا يعني جاهز، أنا بكون مهتزة من جوا، أنا ممكن يعني أهزم بسهولة يعني، أو أنا ممكن أسقط بسهولة لأنه يعني بيكون جواي هش، لكن برا أنا بحاول أكون صلب وكده. فإذا الجانب النفسي بتاعي بيكون تعبان، الجانب الديجنيتي الكرامة حقي بيكون ما في، فأنا ما بيكون حاسس إنه أنا عايش يعني بكرامة أو بشرف بجواي، يعني ما بيكون في قناعة زي كده. فالقاعدة بتكون فيه نوع من الزيف أو كده. الحاجة الثانية، قانون النفعي اللي هو ممكن يفرض نفسه، ده طبعا بدي زرع تاني. يعني مجتمعنا بيكون بيفقد القيم الكويسة، بيفقد المبادئ الكويسة، وفقدان القيم الكويسة والمبادئ الكويسة اللي حتى نحن ممكن يكون مشهورين به أو نحن تعلمناه، ده بيكون بينتج مشاكل تانية في المجتمع بتاعنا. يعني لطالما ما في قيم كويس إذا أنت أكدت أنه في نتائج ما كويسة ممكن تحصل. يعني القيم بتاع الأمانة، القيم بتاع الرجولة، أو زي ما بنقول نحن يعني النخوة كويس، ده كله بيكون ما في، أنا بيكون مصلحي، فبالتالي مجتمعي بيكون مجتمع ضعيف، مشاكله بيكون كثيرة، وممكن يكون في نوع من التحفظ في التعامل مع الناس، أو أنا يعني مجتمع ده بيكون فوقه بتلقى فيه مشاكل كثيرة، مشاكل أسرية، مشاكل بين الأصحاب، وممكن يكون حكاية الصداقات دي تكون نادرة يعني في المجتمع زي كده، لأنه يعني ما نقول صداقة إنه أمانة، أنا بيجي بتكلم مع زول ينصحني وأنا يعني أنصحه، ده بيكون ما في، فبالتالي بيكون في تخوين، النفوس بتكون ضعيفة، عواطفهم بتكون ضعيفة. فنحن أسي لما نشوف في مجتمعنا المشاكل الأسرية إنه قاعد تكون فاشلة، لما نشوف في مجتمعنا كيف إنه في انفصالات كثيرة، أو حتى ناس ممكن يكون مزوجين قاعدين مع بعض لكن هم في نفس الوقت قاعدين بس جسديا، لكن من ناحية يعني نفسية، يعني علاقة حب وكده، الكلام ده قاعد يكون ما في، ليه؟ لأنه في زيف في التعامل، لأنه القيم الكويسة دي بقت ما فيش. أنا بكون يعني بكون دائما شخص مطالب، يعني خلينا نقول يعني متطلب، يعني أنا عايز يعملوا لي، أنا بفرض الحاجة دي، وبقوم بجيب أي قواعد ممكن يعني هي صحيحة لكن بخدها في محل زي ما في محله، يعني يعني زي ما بيقولوا إنه ده حق ورد به باطل. فده القانون اللي بيمشي في التعامل ما بين العلاقات الزوجية وكده. حتى ممكن أنا بكون بطالب أولادي بحاجات أنا ما قدمت عليهم بالضبط كده، ما عايشة، يعني بدي بقول لهم حاجة، يعني ممكن أنا بكون ماسك سيجارة في يدي، بقول لهم ما أشرب السيجارة دي بأزيك أو أنا أشرب يعني خمرة وكده، أقول له الخمرة ما كويس وكده. الأولاد ما بيتعاملوا بالوصايا اللي أنت بتقول ده، أنت بتشوف شنو
1: أكيد بيعملوا. يعني إذا أنت بتزرع كذب في البيت أنت حتحصد نتائج الكذب.
0: أيوة.
1: يعني أنت أولادك حيطلعهم شنو؟ يعني إذا أنت يعني حليفة وزي ما أنت قلت قبل شوية أفعال أنت متوقع من أولادك حتحصد منهم شنو يعني؟ ودي حاجة يعني زي المثل أنت قلت سيجارة. يعني بتشرب سيجارة قدامهم، بتسيب صعود قدامهم، وسلوك ما ياهو، يعني حتى في تعاملك مع والدتهم أو مع أولادك أنت حتحصد شنو يعني؟ أنت أولادك دل العنف. يعني أنت حتحصد شنو يعني؟ ما في شيء حتحصده كويس.
0: ده كله زرع. يعني ده كله زرع أنت بتزرعه بتعمله نتيجة اللي يعني العلاقات اللي هي القاعدة بتاعتها أنا أكسب أو أنا يعني أحصل يا نفسي أكتر حاجة. طبعا زي ما قلنا نتيجة الوضع والضغط النفسي اللي إحنا يعني قاعدين نكون فوقه. فالزرع الكويس في الجو زي كده بيكون نادر، والناس الكويسين اللي هم بيحبوا أن يزرعوا دائما بتكون أنه بيكون هم تعبانين جدا، وممكن يكون يكسروا لهم مجاديفهم أو يعطلهم يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلينا نقول كثير ذاتهم أن هم بواجهوا يعني تعطيل، يمكن نفسياتهم بتكون مرهقة تعبانة. يعني زي ما بيقول أحيانا في ناس بيقول يا أخي الشخصية دي من العملات النادرة، يعني من ناس زمان أو يعني يعني ده قريب من الكائنات المنقرضة وهكذا. فأنت بتكون شخص يعني شخصية كده قاعد في بيئة مختلف من التاني، مع أنه أنت برضو ما بمنأة، يعني خلينا أقدر أقول إنك أنت ذاتك الكويس اللي بتسعى إنك تكون كويس، أنت بتتأثر بطريقة أو أخرى بالحياة الما كويس، يعني طبعا بيطلع منك بعض الانفلاتات وكده نتيجة، ما أنت في النهاية بشر وأنت ابن بيئتك، يعني لو ما طلعتها بيكون في الجانب السلبي إنك أنت ما تعمل جواك، لأنه بيقى في مواقف تجاه الوضع الحالي. فده كله من الحاجات اللي نحن ممكن نزرعه في الجو. عشان كده يقول لك في الأوقات في العلاقات الما كويسة أعمل أي حاجة بسيط أنت ممكن تعمله، زي ما قلنا إنه الزرع البسيط حصاده قاعد يكون كويس، فما تستهين بالحياة الصغيرة اللي أنت بتعمله. إذا أنت من الناس اللي شايف إنه الجو ما كويس، المجتمع ما كويس، النصائح إنك تزرع، أنت تزرع مش تزرع كلامه بس، من بعض النصائح يقول لك أزرع شتلة ذاته، ما أنت ما بتشوف نتائج، لكن لما تزرع شتلة ووردة مثلا أو شتلة كده بتجيب وخطه في البيت أسقيه كل يوم موية، انت بتشوفه هو شنو وقايم ده عنده اثر ايجابي فوقك انت، فانت عامل حاجه بتشوف نتيجته السريعه حتى ولو كان في انك انت يعني تزرع الشتره تهتم بالخضار وكده. فضل.
1: مرات كثيره تزرع في مجتمعنا الكراهيه العنصريه التفرقه التمييز، ده طبعا حصاده يعني حصاده معروف. اذا انت بتزرع عنصريه بين القبائل، اذا انت بتزرع الكراهيه، اذا كنت يعني بتزرع الحقد والتفرقه، انت يعني انت مفتكر خطاباتك والحاجات اللي انت قاعد تعملها دي هتنتج شنو؟
0: طبعا
1: دي حاجة يعني احنا مفترض ننتبه ليها، يعني
0: مجتمع متقسم يعني، او خلينا نقول يعني بيقطع النسيج الاجتماعي زي الكلام اللي بتقال،
1: وما نستغرب من النتائج اللي احنا قاعدين نحصدها حقيقة.
0: بالتأكيد طبعا احنا يعني دائما بحاول انه اشوف الجذور بتاع المشكلة ده شنو بيخلي الناس يكونوا اكتر عصبية للقبلية، وده شنو بيخلي الناس يكونوا اكتر عنصرية. بيقولوا انك انت كل ما يعني طبعا الحاجة دي بتيجي من فوق، يعني الناس اللي هم بيقودوا المجتمع إذا كان ساسة أو كل ما هو يشوف فرصه بسيطة في إن هو ينجح أو يكون عنده وجود، فبيقوم بيعمل شنو؟ بيقوم بيقسم الناس، فبيقوم بيخلق حاجة يخلي إنه يقسم، مش قاعد فرق تسوت عشان هو يقدر يسيطر، فبيقوم بيفرق، فنتيجة اللي خوفه وبيقوم بيشيل خوفه ده اللي هو ما يخسر، بيقوم بيوزع الخوف ده في المجتمع بتاعه، يخلي انه كل مكون يشعر بالتهديد. فلما انت تشعر بالتهديد طوالي بتقوم بتلم لبعضك، عايز يعني انت خايف من الشارع بتمشي البيت تقعد مع اولادك، انت خايف من المجتمع الكبير بتشوف الناس اللي بيقربوا لك شنو قبيلتك شنو بتقعد هناك. اذا كان انت بتقعد يعني في بيتك وتسكت ساي كويس، او لو انت بتتلم لقبيلتك وتكون قاعد كويس، لكن الحاجة الثانية السلبي إنك تقوم تهاجم الطرف الثاني، تقلل من مكانه وتقوم توصف بأوصاف إنه يعني أو شتائم أو كده الكلام الحسي قلته، فبالتالي ده بقوم بيعمق. طبعاً أنت ما تنتظر لما أنت يطلع منك حاجات سلبية إنك تقلل من الآخرين، ما تتوقع إنه الناس الآخرين ديل كمان شنو هم ما حيدافعوا، ومش ما حيدافعوا أو يصمتوا ساي، نفس السلاح نفس الطريقة، يعني الوصف الكلام اللي انت اللازع اللي هو مؤلم اللي هو تقليل بتاع الشان، انت بتصدره زي ما قلنا ده زرعة انت بتحصد بيجي راجع لك تاني، فبالتالي بيكون شنو بيقوم بيكتر الانقسامات. طبعا ده في المجتمع حقنا يعني ناجح 100%، وخاصة يعني بينجح بصورة أكتر لما يكون المجتمع ده فيه المجموعات القبلية كثيرة. يعني احنا عندنا المبادئ والقيم القبلية والنظام القبلي ده احنا عندنا اليوم. النظام القبلي ده هو ما قام عنصر في طبعه، لكن لما يعني الحاجة الخلام ان هم يحافظوا بالكيانات دي عشان عندهم يعني لغة معينة، عندهم عادات وما دارين يحافظوا عليه، خايفين عليه، فاحنا خايفين عليه بنحافظ عليه. الخوف ده بيقوم بيؤدي لانه احنا نتمسك بحاجة ما ننفتح للآخر، ده already موجود. يعني ممكن يكون الخوف انهم متمسكين كقبيلة، لكن الأسوأ لما تيجي تقوم تطلعهم من انهم ماسكين بحقهم انه يهاجموا الآخر، انتوا عندكم شنو انتوا ناس منهم ما بعرف بكرة، يلا بعدين يقوم يحصل الهجوم وكده، وتقوم تبوظ الاثنين الناس. فهنا انه علاقاتنا انه ما مفترض نبنيها على انه نقلل الآخر، علاقاتنا مفترض مع الآخر حتى من ناحية كقبيلة يكون مبنية على أنه ننفتح للآخر، أن إحنا نصدر الحياة الكويسة ونستفيد من الحياة الكويسة اللي هم عندهم، وكلنا كده كمجتمع قاعدين في مكان واحد يعني نثمن المبادئ والحياة الكويسة نشتغل بها، يعني تكون عندها واقع كيف أنه إحنا يعني ننجح مجتمعنا ده ونصدر الحاجات دي برضو لبرة، يعني للناس اللي هم يعني ممكن يكون ما عندهم. يعني مثلا اذا درنا شيء الحي من الناحيه السياسيه، الديمقراطيين بيقولوا ان احنا الديمقراطيه بس نخليها في دولتنا لكن نصدرها للناس اللي هم ما عندهم ديمقراطيه. مثلا اللغه الانجليزيه لطالما دي لغه علميه، الخواجات اللي هم البريطانيين قاموا عملوا يعني نظام بتاع انه ان احنا بدل انه ده لغه علميه ان احنا نقوم نعمل مراكز نعلم الناس عشان هم يستفيدوا بقى يصدروا الحاجه دي للاخرين على اساس انه الناس تستفيد منها بدل هم يتقوقعوا. فلازم نفكر في انه كيف نطلع ومن يعني من انه ندافع والشعور بالخوف انه نمسك بعض واكثر حاجه نقعد يعني نطلع حاجات ما كويسه مرارات تجاه الاخر. كيف انه نحن الحاجه اللي بيخلينا نحن قبيله فلانيه ده شنو الروعه والجمال شنو نحن نقوم يعني نسمينا نشغلها نطورها ونحاول نصدرها للاخر او تكون يعني واحد من القيم اللي بتربطنا مع الاخر. لانه في النهايه يعني ربنا وجدنا في التنوع ده انه يكون في تواصل ما بيننا وداخل على اساس انه يعني في نقص في بعض المجموعات والمجموعه الثانيه ممكن يكملوا بالنقص بالمجموعه. فدي حاجه ابعاد احنا محتاجين انه نشتغل عليه. فما نتعامل مع الناس ونقلل منهم بالمفاهيم اللي بيفرضوا لنا نتيجه المخاوف بتاع ناس ثانيين هم يقوموا يصدروا لنا المخاوف بتاعنا ويقوم يعني ينتجوا فينا خوف ونحن نقعد نحارب في حرب ما حقنا أساسا حق زول تاني يعني ودر يعني يسيطر.
1: صباح الخير لكل الناس ونهاركم سعيد وتحية طيبة لكم من صباح بلدنا دائما من راديو سمر. ومبسوطين جدا بوجودكم معنا وكل الناس اللي بتتابعنا عن بعد وبتشاركنا وحتى هم بيسمعونا بس ما كتبوا أو ما علقوا. تحية لكم صباحية ومرحب بكم في حلقة رغم أنه عنوانة صعب عنوانة يعني بتحدى كثيرين وبتحدانا بخطتنا في حقيقة يعني واضحة جدا جدا في اللي إحنا زرعناه وإحنا محتاجين نقير ونعترف بأنه فعلا إحنا ده زرعناه. يعني ما نستغرب لما يكون في حصاد لأفعال إحنا ما منتبهين لها. صباح الخير عليك يا ميساء علي وتحية طيبة لك وشكرا لك لأنك صبرتي من قبيل وبديتي معانا المشوار وإحنا مبسوطين جدا بوجودك. ونشوف رسائلك اللي أنت كتبتيها بتقول يا سيد صباحكم هيثم والأستاذ جاكسون وصباح كل المتابعين في مختلف دول الشتات وصباح المحبة والروعة لراديو سمر وصباحي أنا وصباح مامتي ست الكل أم ميساء وصباح الإخوان أحمد ومحارب ومأوى مأوى محبات وسلامات. تحية صباحية أصدقاء الصفحة ده سلام كبير جدا جدا لكل الأصدقاء وللأسرة الصغيرة بصفة خاصة. ما يسبب تقول مع الأسف نحن بندفع زراعة ما زرعناها التمن كان كبير أخذ من عمرنا سنين ولسه الصورة ضبابية ما واضحة. هل نحن بنقدر نقاوم مقاومتنا قدر بنقدر نقاوم مقاومتنا قدر شنو الخطر النفسي الكبير لما تدفع فاتورة ما حقتك؟ ودي حاجة صعبة جدا جدا. يعني في أجيال يعني ما عاصرت الحكومات من 56 في ناس ما عاصروا يعني العبود ولا الأزهري ولا يعني الانتفاضات يعني وفي ناس
0: قرار عمله الأزهري وأثر على الدولة السودانية وفي قرار عمل عبود وأثر على الدولة السودانية وهكذا نميري
1: في ناس ما عاصروا المهدية في ناس ما يعني في عصور كده الناس ما شافوها يعني في ناس ذاتها زمن نميري ما في شين الصادق في حكومات كانت متوالة في ناس ما حضروها فبقول لك يا أخي أنا 56 ده شنو ذات يعني تاريخ من أقرأه لكن في حاجات هل تمسكوا حاجاته لكن ممكن تكون حتى من الفترة ديك إلى الآن في حاجات مزروعة ومتمسكين بها. يعني حتى في الزمن اللي كان فيه الفترة اللي كانت صعبة 30 سنة بتاعت الإنقاذ وما قبل الإنقاذ في ناس ممكن يعني
0: وحقيقة 56 ده أنا ما أعرف هم رافضين الاستغلال كان ولا ولا 56 ده شنو يعني ولا أساسا المقررات بتاع 56 ده ما كان ناس استقلوا يعني صح ولا فكرة شنو
1: في كلام كتير بتقال في الفترة دي. فبتقول نحن بنقدر نقاوم مقاومتنا نحن بنقدر نقاوم مقاومتنا قدر شنو الخطر النفسي الكبير لما تدفع فاتورة ما حقتك؟ يعني ده ممكن يكون حتى على الصعيد الضيق الأسري داخل البيت ويمكن يكون في أطفال عيال ما عندهم ذنب في اللي توارثوه من الجدود أو من الآباء ودي حاجة صعبة جدا جدا.
0: وفعلا دي حاجة يعني احنا ما يعني زول ما بيقدر. طبعا الألم كبير خالص زي ما انك تدفع فاتورة ما حقتك, انك انت بتقدر كمان تتهرب منها وتقدر تنكرها يعني بتقدر تتخلص منها كله كله. فانت يعني اذا تغافلت عنه أثاره بيستمر معك, وإذا أنت يعني برضو قعدت تتمحن وتقعد يعني تندب حظك وما بعرف تقوم تأذي نفسك, تزرع برضو حاجات ما كويسة فوقك, فهو شيء مؤلم. وفي نفس الوقت احتمال كمان كبير أنك ما تقدر يعني تعالج المشكلة دي يعني برضو يعني حتى ولو أنت بديت تفكر في أنك أنت تعالج الحاجة دي, لأنه هي أثارة كبيرة خالص. فعشان كده الأمور مؤلم. والدليل زي ما قلنا هسه يعني زي ما يعني ذكرت أنه المشكلة السودانية حاليا هو عبارة عن توارث بتاع إخفاقات كثيرة, يعني اللي هو ما حلوا, وكل ما يحصل إخفاق كل ما بيكون في يعني أثر كبير وضرره كبير خالص, ومحاولة حله قاعد يكون أكبر
1: أكبر.
0: بعدين في زراعات تانية قاعد تحصل نتيجة الزراعة يعني في الحصاد ده ذاته, يعني في زراعات تانية قاعد تحصل تأدي لنتيجة يعني أكبر لقدام. والحلول اللي قاعد تجي يعني حلول قاعد تعمل مشاكل تاني, يعني مثلا مشكلة السودان دي الحروبات اللي حصلت قالوا يعمل انفصال عشان المشكلة تحل. ممكن تجيب حصل انه في الدولتين بقى في مشاكل لا حصر لها يعني دولة مريضة وما بعرف هناك ما قادرة تلملم حالة ما بعرف بيديروا كيف. الدولة اللي هي اساسا الام برضو ما قدرت انه يعني تتعلم من المشكلة القديمة بحيث انه تحل المشكلة بصورة يعني حلول انتجت مشاكل تانية كمان, مع أنه الحل ده مفترض يكون حل لكن طلع كارثة تاني. فده ده ده ده ده الفاتورة بتاع أنه الحصاد يقوم يطلع زرع الأسوأ وكده. فده ده ده ده ده ده التوارث هنا. يعني الناس الحكماء السياسيين اللي قالوا نخب لكن أدمنوا الفشل, يعني كلمة نخب وأدمنوا الفشل دي حاجة في تناقض كده في العبارة, نخبة وفشل حاجة. كيف نخبة يعني أفضل الناس لكن الحلول حقهم كانت ما كويسة. ده كله توارث يعني ناس يعني احنا عشنا فوق. لكن في نفس الوقت طبعا نحب نمشي لل يعني الاقتراحات العملية. دائما لما يكون في قرارات فاشلة يعني أدت لمشاكل, التأثير بتاعه الجانب النفسي والجانب يعني الاجتماعي المادي اللي احنا بنخش فوقه بيخلينا انه احنا نزيد هذا الفشل فشلا تاني, لانه ردود فعلنا قاعد يكون شنو. فاحنا بنساعد في نزرع ونحصد كمان يعني حتى ولو كان ده قرار. يعني لو انا مشيت في الخضة طبعا لما ما يكون في فكر نقدي كويس برضو ده بيلعب دور. اقول فكر نقدي يعني شنو, يعني انا اشوف المشكلة بصورة عام انه انا ما اكون جزء من المشكلة. لو انا ما فهمت الصوره المشكله بصوره كامله انا بكون جزء من المشكله. يعني انقسام المجتمع حاسه مع وضد نتيجه المشاكل الفات ده بوريك انه المجتمع بتاعنا يعني الجيل بتاعنا عصرنا ده ما كان عنده فكر نقدي كويس لما يكون مع وضد. يعني بسيطين هم اللي وقفوا ان هم رافضين فكره يكون في مشكله في حرب. ده فكر نقدي كويس انك تشوف المشكله فوق, لانه استمرار الحرب ده بيعني عدم استقراري انا وعدم استقرار اولادي اللي قدام. ممكن انا اكون كويس لكن انت ما عارف انت حتزرع شنو لولدك اللي قدام, فما تفكر في ولدك شنو ممكن يكون اللي قدام. فالتفكير النقدي ده حاجه يعني بيكون ده من الحصاد الصعب يتحلى لما يكون في مجتمع كبير يعني كم 80% كلهم 8 ممكن يكون 90% منقسمين لفريقين ما هنا يعني ضد بعض. دي كارثة كبيرة عشان نقوم نوصل فكر نقدي للكمية الكبيرة دي. ده من المستحيل يعني يحصل حاجات زي كده. طبعا العبء قاعد يكون أكتر انه يعني لسه احنا قاعدين مش نحصد بس فاتورة وندفعه, لكن احنا قاعدين نشارك في ان الفاتورة تزداد فاتورة تاني كمان لقدام.
1: ناخد رسالة تانية من ميساء, هي بتكتب لنا كمان بعض النقاط. بتقول بعض الاشياء لا تنمو لان الظروف مناسبة بل لأنها قررت أن تنمو رغم كل شيء. كثيرون ينتظرون اللحظة المثالية، الوقت المناسب، الظروف المثالية والفرصة التي تأتي بلا عقبات، لكن الحياة نادرا ما تمنح أحدا كل ما يحتاجه قبل أن يبدأ. أجمل أشجار لا تنمو دائما في التربة الأفضل، وأقوى الشخصيات لا تتشكل في أكثر الظروف راحة، بل في مواجهة الريح وفي مقاومة الجفاف وفي الإصرار على الاستمرار رغم الصعوبات. هناك أناس لم يكن لديهم ما يكفي من المال ولا الدعم ولا الحظ، لكن كان لديهم شيء أقوى، قرار ألا يتوقفوا. فالنجاح لا يولد دائما من الظروف الجيدة، بل كثيرا ما يولد من الإرادة التي ترفض الاستسلام. ليس المهم ما الذي ينقصك اليوم، بل ما الذي ستفعله بما تملكه الآن، لأن الانتظار المستمر للظروف المثالية قد يسرق منك سنوات، بينما خطوة صغيرة في ظروف غير مثالية قد تغير حياتك كلها. الحياة لا تسأل دائما إن كانت الظروف عادية، لكنها تكافي من يواصل.
0: إذا كانت الظروف عادلة.
1: عادلة، نعم، لكنها تكافي من يواصل السير رغم عدم عدالتها. وفي النهاية ليست القوة أن تجد طريقا خاليا من العوائق، بل أن تستمر في النمو حتى عندما يخبرك كل شيء من حولك أن تتوقف. شكرا لك يا ميساء، وتحية طيبة لك لمشاركتك، ودائما وجودك معنا من الصباح لغاية الوقت. وأكيد طبعا في النقطة الختامية، وانت بديت فيها جزء في نقطة في غاية الأهمية في ثواني بسيطة لضيق الزمن، زراعة جيدة تبدأ من اليوم. حتى لو كان الحصاد بتاع الأمس مؤلم، لكن الفرصة جديدة، لأن ربنا دائما إليها الفرصة، ودائما عنده فرصة كويسة لنا، لأنه بيصنع أمر جديد في كل يوم. يمكن إحنا غلطنا، يمكن ضيعنا فرص كثيرة، يمكن خسرنا علاقات كثيرة، لكن الله دائما بيفتح باب بداية جديدة، ودي الحاجة المهمة جدا جدا، على إنه ربنا عنده فرصة إنه تبدأ بداية جديدة، لكن ده أمر مهم جدا على إنه كيف تبدأ في هذا الشيء المهم، إنك تزرع حاجة كويسة.
0: هو طبعا دار يعني إنه أول حاجة يكون في تجريد أخلاقي، لما نقول تجريد أخلاقي إنه نحن يعني نعرف حقيقة نفوسنا ونقبلها، إنه نحن ما بس نتيجة لزرع وبنحصد حاجات ما زرعناها نحن، نحن ما بس ضحايا، ده نحن ما ضحايا. حتى لما نفكر في إنه نحن يعني اسم شنو ضحايا، ده ما بيساعدنا إنه نحن يعني نفكر صح ونقرر صح. إذا نحن اقتنعنا إنه نحن ورثنا إرث نتيجة للزرع بتاع ناس حصدناه وبرانا، وكبير الحصاد ما قادر له، بالتأكيد برضو في حاجات تانية نحن ساعدنا في إنه الحصاد الما كويس ده يستمر لغاية حسا. فعشان كده لازم احنا نفكر في ده شنو الممكن ان احنا نعمله حاليا وعمله، يعني من الحاجات اللي تعمل زمان في السودان بالذات، يعني تمزيق المجتمع وتشتيت الهوية، او يعني افراغ الهوية من معناه، انه يعني كمجتمع كشعب كأمة ده كله بيجي ما عنده اي معنى كويس، لانه الناس بيجت ضد بعض بصورة غير عادي، يعني ما دارت تتفق خالص، ما دارت تقبل الآخر، ده كله نتيجة حاصل. فاليوم أن إحنا مفترض نعمل شنو؟ خطوات بس بسيطة. يعني إحنا طالما بقينا جزء من المشكلة وجزء من الأزمة، يبدأ مننا في أنه أنا كيف أقدر يعني يكون عندي دور إيجابي في الحالة اللي إحنا موجودين فوقه. الدور الإيجابي ابتداء من أنه أنا أصفي الحاجات السلبية اللي أنا أخذته يعني وبقيت ضد، أو بقيت يعني يعني واحد جزء من المشكلة. أول حاجة أنا أطلع من الحتة دي، إنه أنا من أكون جزء من المشكلة، إذن أنا يعني بغذي المشكلة بخليها إنه هي يعني عايزة هي تستمر. لكن لما أنا أطلع من المشكلة ده، بيعني إنه أنا بفكر في الجانب الإيجابي، الخطوة الكويسة أنا ممكن أعملها شنو. طبعا يعني انت ممكن تسال انه انا اقدر اعمل شنو، انا زول كفرت اعمل شنو. يعني بيبدا بحياه بسيطه، انه انا في المجتمع بتاعي اللي انا عايش فوق ده شنو ممكن اقدمه. اذا كنا قاعدين في حته فيه ازمه، ده شنو انا ممكن يعني عندي امكانيات وقدرات، ما ممكن أنا أساهم به. ده الحاجة اللي أبسط ممكن يكون. طبعا بيبدأ من التفكير الصح إنه نحن يعني ما بنقدر مشكلتنا ما بتتحل إذا كلنا إحنا فكرنا إنه يعني نساعد في حل المشكلة. واحد أنا ممكن أساعد بشنو ده مجتمعي أنا إذا في احتياج أنا ممكن أساعد يعني إذا في ناس محتاجين لكورس مثلا أنا أساعد. لو ملاحظين غالبا في المعسكرات بتاع اللاجئين بيقوموا الناس اللي بيجوا دارين يساعدوا ذاته اللاجئين بيقوموا بيشوفوا الناس اللي عندهم إمكانيات وقدرات دي الناس منهم بيقوموا بيشيلهم بيحاول إنه يعني يخليهم يكونوا جزء من حل المشكلة. إذا كان ما في تعليم إنت عندك موهبة بتاع التعليم بيحاولوا إنك إنت يعني يقول لك ممكن تساعد إنك تعلم. إذا إنت طبيب مثلا إنت ممكن يعني تعالج. إذا المهم الحاجة اللي إنت عندك له هم في المجتمع الفيو كارزة ده بيقوموا بيشغلوا القدرات دي ذات عشان تقعد تساعد المجتمع المكلوم ده.

كرفوغو حاليا اليوم، يعني نضي الأفكار ده. وإذا كان أنا مثلا يعني ناشط اجتماعي يكون عندي دور في المجتمع، كيف ألعب دور كبير إنه أعلم المجتمع اللي هم شغالين يعني بيقطعوا في بعض وبيسمعوا بعض يعني حاجات ما كويسة بوجود يعني تلقى المجتمع السوداني بالانقسام الحاصل ما وضبط المجتمعات السودانية منقسمة برضو بالطريقة دي لدرجة إنه ممكن في الشارع ممكن زول يعني يقوم يخمن إنت قحاطي ولا إنت ما يتعامل معك ولا إنت مع ناس فريق بل الميم. فالناس بقت تفكر تجاه بعض في الحاجة دي، يعني كيف أن إحنا نقدر نكسر الحاجة دي ونتعامل مع الناس على أساس إنه إحنا يعني سودانيين ومجتمع سوداني. ده إنت بتساهم في إنه تقوم يعني ترتق أو يعني تقرب الخروقات دي الانقسامات دي تقربها يعني مع بعض ضيقها أنا قصدي، ونبني مجتمع بصورة كويسة. الحياة البسيطة يعني ممكن يكون أثرها ما تبان حس كويس، لكن أثرها بالتأكيد لبكرة اللي بعد بكرة ممكن يكون كويس. في واحد حكى قصة هو يعني عانى منه، أنا شفته في الفيديو وكان مؤثر، يعني هو من الشمالية. بعدين في واحد تاني جاء هو يعني كان بتاع صاحبه من دارفور، فدا قام قال له ما تمشي مع ده، يعني بوصفه بوصفه بذيء برضه. فقام قال له يا أخي أنت ما عارف الزول ده علاقتي معه شنو، تيجي تقول لي؟ قال ما تتعامل معه. وكان بحكي هو كان مريض، الزول ده كان وقف معه وكان بيعالجه بقروشه لما بقى كويس، تيجي تقول لي كيف ما تمشي معه؟ أنت منو تيجي تقول لي؟ أنت عارف الاختبار والحاجة اللي أنا يعني الزول ده وقف معي في أوقات أنا في أضعف حالتي. تاني هو لما نجحك الكلام ده مرة بثلاثة مراحل على فكرة، يعني هو من الشمالية وواحد من دارفور، ثلاثة ناس يعني وكلهم يعني من دارفور كانوا في مواقف مختلفة طلعوا من وقفوا معاه في أوقات صعبة. ويعني ده من ده يعني القصة دي موجود يعني حصلت في ناس شبابهم ما فكروا إنه يهاجروا يطلعوا برا، مشوا الكلام ده في ليبيا والمغرب والجزائر. يعني كان في ليبيا حدث، في ما في الحدود حدث، ولما آخر محطة في المغرب حدث. فهو بحكي الناس اللي كانوا وقفوا معه ما كان واحد من الشمالية ولا بقليه ولا من قبيلته ولا ودزول يلا كيف انت منو درتي تقول لي؟ قال انا ما اتعامل مع الزول، انت ما عارف الاختبارات اللي انا قال لهم انا بتعامل معه. دي الحاجات اللي احنا محتاجين انه يعني نشتغل عليها ونفكر فيها وما نقعد نقسم في الناس والاخوة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: زيكم يا ناس
1: تمام يا
0: اخباركم صحه
2: تمام
0: صح حلال الناس كويس
1: منورين
2: يا حالات لمتكم
1: اكيد
0: الله يخليك يا اخي منورين بصراحه
3: وجودك وجود هيثم وجود كبير كلنا
1: شكرا
0: قعدتكم سمحه الليله
2: الصحه والاحوال انتم كويسين
0: الحمد لله
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله حمد وشكر حمد وشكر لك يا الله
0: اخونا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا
1: تمام
0: الشيء يوقف لكم التفاوض بتاعكم
2: احسن من احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده
2: جاهز
0: خلاص نفتح العدد القديم صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34 بتقول الكلمه المقدسه كده ولا فيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبذر الكذبرة ومنظره كمنظر المقل كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونهم بالريح أو يدقونه في الهوان ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف بزيت ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى فقال موسى للرب لماذا أسئت العبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه لعل حبلت بجميع هذا الشعب أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت الآباء من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل عليه إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي فقال الرب لموسى أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفائه وأقبل بهم إلى

0: خيمة الاجتماع فيقف هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما؟ إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون. تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرين يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيت أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر. فقال موسى 600,000 ماشة هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان، أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم؟ فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب؟ هل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا؟ فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة.
1: طيب حنكمل من 25 إلى 34. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأ ولكن لهم لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة، فتنبأ في المحلة. فركض غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى هل تغار أنت لي؟ ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذ جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة، وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعا اسم ذلك الموضع قبروت، قبروت هتاوة، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
2: أمين
3: أمين
0: أمين. ها يا أخوان
4: تعني نقرأ ولا نقصها
1: بعد كده؟ دارين قصة.
4: انت قلت انا قصة ولا انا براي؟
1: انت براكي معاك روحي.
2: قصة
4: قصة سمحة. طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه، لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجة احنا بنعرفها عن من والسلوى. في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعة ما كلهم في النص كده، جا في بالهم جرمانين شديد ياكلوا لحمة. الشعب القديم ما كانوا في مصر، قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا، قالوا منو يدينا لحمة؟ على فكرة احنا ناكل لكن كم ما عضينا لحمة بنحس نفسنا ما أكلنا. في الغالة ده الآيات دي بتوافقنا. قال وقد قالوا في الوقت ده ان احنا تذكرنا انه ان احنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك، ويحلي المصر وينو العجور وينو التبش وينو البصل الاخضر وينو البصل ساكت وينو التوم حسب ان ثلاثه القثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم القثاء دل دل دل العجور. ايوه قال والان ان احنا بناكل لكن يبست نفسنا خلاص بقت يبست من المن اللي أديته لنا ده. المن ده كان شنو؟ كان عبارة عن حاجة الكتاب وصفها في عدد 7 قال عاملة زي ريصين الكزبرة وعاملة زي المقلب بتاعت القمح، شبهها هي ما زيها بالجيم، وقت ما يجي الندى بينزل لهم ده أكلهم. وهم بيشيلوا، كانوا الشعب يلفوا يلفوا يلتقطوا يعني
0: يلقطوا
4: يلقطوا، وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي، البر البر حبادي، ويدقوها أو يطحن أو يطحنوا في الهاون، الهاون الواحد ده المدق
2: الفندق كده،
4: هاي الفندق ويده، ويطبخوا في القدور، وبعد ذاك بيعملوه حاجة اسمها ملتوت، لت قال ملات. فنحن هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها، نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والثوم، ويلتلت يعجنوا عجنان. قال طعمه بكون عامل زي زي الليجيمات البزيت، قال لك. وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوا بالليل، بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل، وقت نزل الندى الندى بالليل بينزل معاه المندى وهم بياكلوا، لا زرعوا لا حصدوا. موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمه، ان احنا وبع علينا وما اكلنا لحم، وخلاص موسى استاء شديد، وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله. فموسى قال لي الله آه يا ربي، انت ليه الله عملت فيني كده؟ انا لو انا لقيت نعمه في عينك، انت الناس دي كلهم تجيبهم علي انا، تحملني انا يا ربي، ولدت حملت بهم ولا ولدتهم، حملت بهم عادي كده، قال لي ولا ولدتهم، عشان انا الناس دي اللي اشيلهم كده في حضني ولوليهم زي الجنل بلولي صغير الرضيع، ما بيتا يقول داير دي، يقول تقول له ما داير، يدو دي يقول ما داير. فقال انا تعبت من نون زي الارض زي الرضيع الصغير، لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة. قال لي يا اخي انا اجيب لهم لحمة من وين؟ انت اديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام، اجيب لهم اكل من وين؟ اجيب لهم لحمة من وين؟ الناس ديل كان طلبهم شنو؟ ما الحاجة اللي بطحنوها العاملة زي الدقيق دي، لا لا لا لا, لا. دايرين لحم. قال انا ما قادر اشيل الحمل ده برايش. هنا موسى بدأ ينقنق، قال الحمل ده تقيل علي، الحمول هم الناس ديل تقيل علي. قال لو كنت بتعم يا الله لو عندك حل لي آي ولا اقتلني عديل. يعني موسى درجة استياءنا احنا مرات بيكون كده. قال يا الله ولا وريني اعمل شنو انا في بليتي البليتني بادي، حتى مسؤولية الشعب دي ذاته هو شافة بلية. في عدد 16 موسى بيقول، قال الله قال لي موسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء، يعني أي عريف حقه مسؤول في الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة، الناس اللي كانوا عارفين، وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي، وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية، لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي أنا نفس الروح دي هأنزلها على الشيوخ ديل. لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة في كلام من الله، طوالي الشعب العرفاء والرؤساء ديل جابهم، وربنا قال ربنا قال تقدسوا للشعب، انتوا بتطلبوا انكم تاكلوا لحمه، وانتوا بكيتوا في اذني الله في في في, في انتوا بتنقوا بتقولوا دايرين لحم دايرين لحم دايرين لحم، ودايرين نرجع لخير مصر وادينا لحم ناكل، نجيب لكم يعني لحمه من وين؟ الشيوخ ديل لما انجوا وقعدوا الله يتكلم معاهم، وقال له موسى الله قال لموسى أنا نفس الروح اللي أنت عندك دي أنا حأديها على 70 ديل. الكتاب هنا قال لنا موسى لما بدأ يقعد بدأ يتكلم، قال يا موسى قال 6000 ماشي، طبعا ما بيحسبوا النسوان والأطفال لا، بتكلم عن الرجال ما هم كانوا كتار، وأنا كنت في وسطهم وهم بيطالبوني هسي في الوقت ده دايرين يأكلوا، أنا يا ربي بقدر أطبح لهم غنم ولا بقر ولا أطبح كل البهايم تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ فموسى بدأ ينق وبدأ يتزمر وبدأ يتكلم. الله قال لي موسى إنت قايل إني أنا ما بقدر يدي مقصرة، أنا حأوفيك وإنت حتعرف إنه أنا بكلامي ده قادر أشبع الشعب ده ولا ما حق. موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال له، وقفهم جنب الخايمة، روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو؟ هم عارفين ده كلام الله، لكن زول فتح قشمه نافي، وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا الا نفرين، واحد اسمه ألداد والتاني اسمه ويداد، بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى، لأنه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده، قام قال لي يا رب، قال لي يا موسى أوقف الناس ديل أردعهم؟ قال لا لا لا ما تردعهم ولا أي شيء، إنت بتغير، إنت غيران علي أنا، خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحلة هو شيوخ إسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا إنه بعد الأمر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصف لنا، لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس، وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها. فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة، مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك، انت بتاكل لحمة الليل كله. هم بدوا يجمعوا اللحمة دي، قال لك شدة ما جمعوها وبدوا يأكلوا وسطحوها، لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح، في حتات يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمة ما بنجدعها، حق المساطح دي حقت الجزارين بخطوا فوق اللحمة دي في الحتة ديك. قال لك اللحم لدرجة كان بين شدة ما شبعوا وبيأكلوا بين أسنانه، لما نزل من الشبع يمرق بنخرينه، شبعوا الدد من اللحمة. أها قال ليك الناس ديل ربنا قال لهم إتوا يا جماعة الـ الـ الـ الـ الـ يعني اللحمة دي أدوها لهم كثيرة. ليه؟ هم ذاتهم عرفوا، هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم، مش بس يديكم المن اللي بتطحنوا دقيق ملتوت زي اللي جيمات ده، لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدت ما عرفوا انه الله حق، لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزه دي سموه قبرود هتاء، هتاء ساعدوني اسمه قبرود
1: هتاوى،
4: هتاوى قبرود هتاوى، لانه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدت ما ناس اكلوا اكلوا بفضلوا ياكلوا ياكلوا لحد ما
1: مات.
4: لحد ما هم يعني
2: ربنا ضربهم.
4: أيوة، فهنا سموه قبروت هتأوى، وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حسروت، وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية، نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
2: شكرا لك يا
3: شكرا لك
2: القصة
4: هي ذاتها سمحة بصراحة سمحة. شكرا لاختيارك.
2: لكن أكيد ربنا داير يعلمنا فيها حاجة، ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة، وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك له من خلال المقطع؟
4: أنا لاحظت انتو يعني وانتو وانا بحكي انتو كنتوا بتضحكوا زي كأنه الرسالة جات قوية، إنه إحنا يا رب يوم إحنا عملنا كده ولا لا، أنا ما أعرف. لكن يعني انت وأنا بحكي أنتوا كنا بنقول مثلا لما نتزمر وكده كنتوا بتضحكوا، فأنا داري أعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
2: رسالة مهمة صدقني، رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر، ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة، وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكتر من أنه يعبد ربنا، أكتر من يثق في الله، أكتر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل، ما ممكن ربنا يخدك في حتة وهو ما دار لك الأفضل، وإلا تكون أنت اخترت براك أو إلا أنت مشيت براك فيها. لكن كيف انه دائما الانسان بشكاويه لرب لدرجه انك انت بتلوم الله وحتى تحد ربنا انه ما بيقدر. وده اللي حصل يعني وقف وخط ربنا في حدود كده انك
4: احنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين
2: يعني نقدر تغيظ ربنا بالغيظ داري غيظه الله
4: يعني ده اللي اخترت احنا كنا قاعدين فوق احسن من البكاء اللي طلعته
2: يعني. فدي كان دي كانت اصعب ما تتخيل انه يعني الردع او الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا. وده اللي بيخليني افكر مره مرتين في المكان اللي انا موجود فيه وما فيش ممكن يحد الله او يخلي ربنا ما يقدر. وده ما بخليني ما او يبعد عني الشك.
1: ابتهاج جبال انت قلتي يعني لما كنت بتحكي القصه كنا بنضحك ونبتسم وكده
4: نفس الصوت هبشكم
1: هبشنانة شخصية. ففعلا بجيت مرات يعني أنا ممكن أكون واحدة من اللفيف بتاع الشعب ده للتزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم إيماننا أو ثقتنا في ربنا. فكتير بنطلع من المود أو الحاجة الجميلة اللي نحن عايشينها بنفتكر إنه بأفكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى أجمل من كده، أجمل من الحاجة الرتبة علينا ربنا. فبنقعد نتزمر يا أخي إنه خلاص مثلا لو أنا باكل زي الجماعة دي المن أو باكل عدس كل يوم على حسب ظرفي بقول يا أخي زهدت ومليت من العدس، في حين إنه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي من ما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
2: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا، لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب. ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاور قاعد يرفع الشعب وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو، يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
1: شعب ابن إسرائيل يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من أرض مصر كدا. أيوة
4: يعني أي حاجة يدوها له طوالي
1: أي ما عشان كده جبال لاحظ موسى قال شنو قال أنا حبلت بهم ولا ولدتهم عشان أشيلهم ملاوريم زي الأطفال الصغار
2: يعني كانوا مدلعين
1: أيوة كانوا مدلعين لكن
4: لا تعرف تشيل ولا تعرف تخطف في الوطن
1: لكن بالرغم من ده فعل ربنا كان بالوليم يعني ما دايرين ده يقولهم خلاص سيبوا ويجيب لهم حاجة تانية. ليه؟ لأنه هو ما عايز يتخلى عنهم
4: أيوة.
1: من محبته ليهم ما عايز يتخلى عنهم.
4: والحاجة التانية الأهم من ده كله أنه أنا فكرتي عن الله يعني أنا تغيرت في النص ده. ليه؟ أنا وصلت لحاجة أنه الله أنت بتعرف اللي بينفعني أكتر من طلباتي.
2: نعم.
4: يعني أنا فكرتي عني أنه أنا بقرات بقول أنا احتياجي كده لكن أنا ده النص ده غير فكرتي عن الله في أنه أنت يا الله عارف احتياجاتي أكتر من الحاجة اللي أنا قايلها سمح لي.
1: أيوة.
4: يعني الله هنا بيتعامل معي كأب حنون، عارف دي مقاسي، عارف دي اللي بتنفعني، عارف إمكانات جسمي. يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
1: رجعوا بمناخيرهم
4: ولما ماتوا سموها قبر شنو؟
1: هتاوة.
4: قبر هتاوة. تذكرهم إنه هنا إنت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك.
3: كلام جميل. يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنان بشر وكأنان مؤمنين، لأنه هنا الغلط جاء في الاثنين، جاء في القائد اللي هو كان موسى. الرقمي يعني هو اللي بيجي كليم، يعني كان بيتكلم مباشر مع إله، يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل لي كده. قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرشال جناو. كلام كانت قوي يعني لدى الله. دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك، ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين. وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء، قال نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينه وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان، أكل السماء مجان. يعني نيسو ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويتذكر البصل والبطيخ. فدي البشر كده. فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر. أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر. فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تذمر، فربنا هو يعني حنون، فتتعامل معه بحنية قدوس، تتعامل معه بقداسة.
2: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق، لأنه الزمن سرقنا إحنا ما حاسين والموضوع جميل. كيف نقدر نشارك التطبيق؟ تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي إحنا قريناه وقصيناه، كيف نقدر نطبق الكلام ده؟
4: أنا عندي نغنى كثيرة بنغنين أي حاجة بنغنين فيها، اسمي نخرتي شكلي أكلي شرابي بتير زوجي في أي حاجة بنغنين فيها. وحتى أنا ما رض يعني أقول لك يا أخي أمرك برا السودان، لا أطلع برا الحتة دي. فأنا عايزة أقول لنفسي في التطبيق في ظل النغنى دي، الله سامع نغنتي وبيحاول، مش بيحاول، دايما بيديني الأصلح لي. فأنا في النغنى حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها، بيديني لها، لكن حيعلمني درس إنه أنت اللي بتطلبيه وما أحسن حاجة.
2: كويس،
3: كلام جميل. فعلا أنه كان إحنا بشر أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه، لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامح ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه.
1: يعني بنتعلم إنه التذمر ماشي كويس، ده بيخلينا إنه حتى بنبدأ نشتكي على ربنا إنه هو ما مهتم وإنه هو ما مراعي لحاجاتنا.
2: كويس، شكرا لكم، والزمن فاتنا وسرقنا شديد صراحة بجد. منو بيجي ترنيمة سريع؟
3: أنا بدي
2: خلاص كده نسمع ترنيمة ونجي راجعين.

0: يا اخوانا رايكم شنو في الترنيمه؟
1: يا كبير يا كبير
0: دايما
1: ترنيمه جميله.
2: انا كمان صوتي كان ما هنا لكن الحمد لله
0: كويس. شكرا الناس ممكن تصلي لنا.
3: طيب تفضل.
1: الهنا الحي ابونا القدير الله هل بتحمي شعبك يا رب منذ الازل يا رب لحدد الابد يا سيد. يا رب نشكرك لانه يا رب احساناتك كثيره يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد. يا رب شكرا يا رب من اجل انك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب. علمتنا قدر شنو انك انت اله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد. حتى لو كنا في بيت كنا في صحراء كنا في اي حته يا رب اهتمامك بينا كاب حنون اب يا رب يشفق على اولاده يا رب أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب. يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب بتعلمنا إنه كيف يا رب نسير في طريقك إنه لا نحيد عن مسارك يا سيد. يا رب سامحنا على تذمرنا سامحنا يا رب على إنه نبنش.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
5: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله، فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك، فركب أحد القاربين وكان لسمعان وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
6: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
5: فأجاب سمعان:
7: يا سيد تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
5: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا حتى بدأت شباكهم تتمزق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
7: أبعد عني يا سيدي لأني رجل خاطئ.
5: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
6: لا تخف من الآن تصيد الناس.
5: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
8: يا سيد إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
5: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
6: أريد فاشفى.
5: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
6: لا تخبر أحدا بل اذهب إلى الحب وأرهي نفسك وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
5: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينال الشفاء من أمراضهم، لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
6: يا عزيزي مغفورة لك ذنوبك.
5: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
9: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
5: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
6: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
5: ثم قال للمشلول:
6: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
5: وفي الحال قام قدامه وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله، فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
10: رأينا اليوم عجائب.
5: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جابي ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
6: اتبعني.
5: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
11: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
5: فأجابهم عيسى:
6: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
5: وقالوا له:
12: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
5: فقال عيسى لهم:
6: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
5: وضرب لهم هذا المثل:
6: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم. ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها، فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي، فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها، فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله، فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
9: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجابه: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته، وتقدم إليه بعض الفريسيين بسؤال ليختبروه، فقالوا:
1: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟
0: فأجاب:
2: بماذا أوصاكم موسى؟
0: قالوا:
1: موسى سمح بأن نكتب شهادة الطلاق ونطلقها.
0: قال عيسى لهم:
2: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
0: وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم:
2: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني.
0: وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم:
2: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
0: ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله:
1: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
0: فقال له عيسى:
2: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك.
0: قال له الرجل:
1: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
0: فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له:
2: ينقصك شيء واحد، اذهب وبع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
0: فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه:
2: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله.
0: فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى:
2: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله.
0: فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض:
3: إذن من يقدر أن ينجو؟
0: فنظر عيسى إليهم وقال:
2: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير.
0: فقال له بطرس:
4: نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
0: فقال عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود، وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك.
0: وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس وعيسى يسير قدامهم، فكان التلاميذ متحيرين، والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد وأخبرهم بما سيحدث له، فقال:
2: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام.
0: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
5: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك.
0: فقال لهما:
2: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
0: فأجاباه:
5: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك.
0: فقال لهما عيسى:
2: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشرب الكأس التي أشربها أنا أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟
0: فقال له:
6: نعم نقدر.
0: فقال لهما عيسى:
2: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم.
0: فلما سمع العشرة هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
2: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية على الكثيرين.
0: وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتماوي أي ابن طماوي جالسا على جانب الطريق، فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ:
7: يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
0: فوبخه الكثيرون وقالوا له أسكت، لكنه صرخ أكثر:
7: يا ابن داود ارحمني.
0: فتوقف عيسى وقال:
2: نادوه.
0: فنادوا الأعمى وقالوا له:
8: أبشر قم فهو يناديك.
0: فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى، فسأله عيسى:
2: ماذا تريد أن أفعل لك؟
0: فقال الأعمى:
9: يا سيدي أريد أن أبصر.
0: فقال له عيسى:
2: اذهب، إيمانك شفاك.
0: وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صبا بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروحة.

عزيزي المستمع، صباح الخير عليك، تحية طيبة لك وأسعد الله أوقاتك بصحة والعافية. مرحب بك في صباح بلدنا، تحية لكم من الفريق العامل وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن في صباح جديد بعد آخر لقاء جمعنا امبارح كان مع إناس ورشيدة، وبعد أمسية كان فيها ساعة سمر وبرنامجنا بلغة الفور أورتية. نعود في هذا الصباح ونحمد الله كثيرا على هذه الصحة وعلى القوة وعلى النشاط وعلى الحيوية في يوم جديد. أتمنى عزيزي المستمع أنك أنت بخير، أتمنى أنك أنت بعافية في مشوار جديد، ويا رب تكون ويكون يومك مرتب، يومك يكون معد إعداد جيد، وتكون كمان قدرت أنك يوم أمس تحقق ولو حتى واحدة من الحاجات المهمة اللي أنت خططت لها في يوم امبارح. طمنونا أصبحتوا كيف، طمنونا على أخباركم، طمنونا على أحوالكم، إنكم أنتوا بخير، إنكم أنتوا بعافية، إنكم أنتوا بصحة جيدة. ودائما دي أجمل حاجة، ودي أجمل حاجة إنكم أنتوا دائما معانا لحظة بلحظة. وبنحيي كل زول بيسمعنا، ونحيي كل زول بيتابعنا وبيشاركنا هذا الصباح الجميل. نحن بخير ولا متعودين على الوجع؟ رأيكم شنو عزيزي المستمع؟ وده سؤال مهم جدا. كثير مرات احنا بنسأل، كثير مرات احنا بنكون في النقاط دي، وبنكون دايما في أسئلة كثيرة جدا جدا. هل نحن فعلا بخير عزيزي المستمع، ولا بقينا متعودين على الوجع لدرجة اننا ما بقينا نحس به، وما بقينا احنا عارفين انه دي حاجة طبيعية، ولا يمكن يكون ما يها؟ ودي واحدة من الحاجات المهمة. عشان كده بنقول لكم تعالوا انضموا لنا، تعالوا شاركونا، تعالوا اكتبوا لنا، تعالوا كونوا معانا دايما في كل صباح وفي كل يوم جديد. إذن في زمن بقت فيه الأخبار التقيلة أكثر من الأخبار المفرحة، ودي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا إنه عزيزي المستمع، إنه صديقي المستمع، إنه إحنا بقينا في وضعية صعبة، بقينا في حالة صعبة جدا جدا في رحلتنا في هذه الحياة، ومشوارنا بقى صعب جدا جدا، لأنه بيواجه تحديات كثيرة جدا جدا، بيواجه مشاكل كثيرة جدا جدا في كل يوم وفي كل صباح. لكن مرات الجملة دي دائما بتكون حمد وشكر حقيقي، ومرات بتكون ستار بنغطي به تعب كبير حولنا. بيجينا نصحى بدري ونجري، نشتغل ونجري، ونفكر ونجري زي آخر حلقة نحن بنعيش ولا بنجري. في زمن بقت فيه الأخبار التقيلة أكثر من الأخبار المفرحة، في أخبار تقيلة، في أخبار مؤلمة، في أخبار مزعجة، في أخبار تتعب الإنسان جدا جدا وأكثر من الراحة. بقينا إحنا تعبانين جدا، بقينا نسمع جملة واحدة من أغلب الناس: الحمد لله. بقينا نقول الحمد لله، لكن مرات الجملة دي ما بتكون حمد ولا شكر. انتوا رايكم شنو؟ هل الكلام اللي احنا بنقوله دايما الحمد لله ده شكر حقيقي ويكون فيه امتنان حقيقي، ولا مرات بتكون ستار بنغطي به تعب كبير جدا جوانا؟ ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا، فيها الكثير جدا جدا. عشان كده في الحلقة دي نحن بخير ولا متعودين على الوجع، نحن بخير ولا متعودين على الوجع. زي ما احنا عارفين وزي ما انت عارف هسي من الصباح قدر شنو الجري بتاعك، قدر شنو التحدي اللي بينتظرك يعني في هذا الصباح الجميل. خلونا كده مع الصباح الجميل نطلع لرحلة كده صغيرة، نطلعكم في نقاط صغيرة كده صباحية، وبعد كده نجي راجعين المستمعين الكرام لحلقتنا، ونرجع لموضوعنا اللي احنا نفسنا كده نتحاور فيه ونتشارك فيه: نحن بخير ولا متعودين على الوجع؟ اكتبوا لنا في هذا الصباح، شاركونا في هذا الصباح، ومساحة كويسة جدا جدا انه احنا نجي يعني ندردش مع بعض، نحكي مع بعض كده الحاصل شنو. خليني اخدكم كده من الصباح في رحلة صباحية، ونبتدي بها من بلدنا السودان. اجماع دولي على قيادة مدنية في السودان، وتحذير للمعرقلين،
ويعني في تفاصيل كثيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا نشوف جزء منها. جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا واليونان وإيطاليا إلى جانب الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية دعمها الصريح لمسار سياسي سوداني بيقوده المدنيون، مؤكدة إن إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان يمران عبر انتقال ديمقراطي شامل تقوده سلطة مدنية مستقلة. ده عنوان يمكن يلفت نظر الكثيرين جدا على إنه دول بيحاول على إنه فعلا تحل مشكلة الحرب، ويعني في لجنة قائمة بهذا الأمر وكثيرين جدا جدا بيتابعوا هذا الإقرار. يعني السودان يمكن في دراسة جديدة حول الوضع، حول مسار الاستقرار، حول الوضع في السودان، لأنه صراحة موقع السودان فيه الكثير جدا جدا. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام مشاورات المجموعة الخماسية المعنية بالسودان والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول العربية مع القوى السياسية السودانية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، متابعة لمؤتمر السودان الذي استضافته برلين في أبريل الماضية. دي واحدة من الحتات المهمة، الأخبار الصباحية. وأيضا بعد هدنة يمكن يكون بعد مفاوضات بتتم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، يعني نشوف نقطة حصلت في الأيامات الماضية وفي ضربة حصلت إسقاط طائرة أباتشي، ده أحد من الحاجات المهمة. لكن الحصر شنو يعني التفاصيل أكيد أنتم متابعينا في يعني الأخبار المتنوعة في كل يوم. ولكن إنقاذ طاقم الأباتشي 5 حقائق عن الذوارق البحرية المسيرة، وده أحد من الحاجات المهمة. نتابع تفاصيل أنقذ ذوارق مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية، 2 من طاقم طائرة هيليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي، مما سلط الضوء على قوة المهام 59 وهي أول وحدة متخصصة في الأنظمة غير المؤهلة وتتابع قيادة القوات البحرية المركزية التي تشرف على العمليات البحرية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يمكن يكون بعد هدنة كده يعود الوضع لمسار تاني، ما معروف حيقود إلى وين. وبيقول كده ضربات ما بعد الأباتشي، إلى أين تتجه واشنطن وطهران؟ ده سؤال يطرح، لأنه يعني عودة الحرب مرة تانية أو الضربات على إيران دي حاجة صعبة جدا جدا. دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز في تطوير يهدد بتقويض مسار التهدئة الذي تشكل خلال الأسابيع الماضية. وأيضا في مشوار هذا الصباح الجميل نقف على محطتين ممكن تكون برضو محطات مهمة. حديث الساعة وترند ممكن يكون مهم جدا جدا، استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتن من كأس العالم. دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فيها تساؤلات كثيرة، لماذا؟ يعني دي واحدة من الحاجات. تعالوا نشوف كده شنو التفاصيل، نشوف يعني جزء بسيط من الكلام ده. دافع البيت الأبيض عن قرار منح حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لعدد من الإداريين في المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم 2026، مؤكد أن الخطوتين استندتا على أسباب وجيهة. وقال رئيس فرقة البيت الأبيض المكلف بتنظيم البطولة أندرو جولياني أن جميع اللاعبين والمدربين تمكنوا من دخول الولايات المتحدة، بينما منع بعض المسؤولين الإداريين لأسباب تتعلق بالأمن والتدقيق.
احدى من الحاجات المهمه خلال ندوه في واشنطن ان الحاكم الصومالي لم يسمح له بدخول الولايات المتحده رغم امتلاكه تاشيره ساريه، مشيرا الى انه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل القرار، لكنه اكد انه اتخذ لسبب وجيه جدا، يعني لدرجه انه حكم مهم جدا جدا، لكن الامر فوق يعني المعتاد على انه ما في اي تفاصيل، لكن اظن في نقاط مهمه جدا جدا في منع الكثيرين. وايضا معكم كده في الصباح، كيف فرقت كرة القدم بين الأشقاء في كأس العالم؟ ودي أحد من الحاجات المهمة جدا جدا، لأنه يعني كأس العالم يعني كل مرة بيعمل لنا مفاجأة جميلة ويعني مهمة، بالذات في منتخب كوتيفوار في اثنين، في واحد يعني من الأشقاء يلعب في كوتيفوار والآخر يلعب في منتخب فرنسا. أيضا نفس الحاجة ويليامز وإنيكي وويليامز شقيقه بيلعب في المنتخب الإسباني، الناس بتعرفه، وأيضا شقيقه الأكبر بيلعب في منتخب غانا. ودي حاجة من الحاجات المهمة إنه فرقتهم، يعني هم يعني الأشقاء الاثنين في نفس كأس العالم، لكن كل واحد بيلعب في منتخب آخر. دي واحدة من الحاجات الجميلة ممكن الناس هتشاهدها يعني في كأس العالم، بالذات الأفارقة. وناخد أيضا محطة أخرى، الذكاء الاصطناعي فيك رموز سرية ظلت غامضة لقرون، يعني لدرجة أن الذكاء الاصطناعي خش في حتات حساسة جدا جدا ومتطورة وحديثة جدا جدا، على أنه قادر على أنه يفك شفرات ممكن تكون سرية لزمن طويل جدا جدا ما كانت يعني مفكوكة أو معروفة أو ما يعني ما في زول قادر يوصل لها. لكن نشوف شنو، نجح الذكاء الاصطناعي في فك شفرات تاريخية معقدة استعصت على الباحثين لقرون، من مخطوطات الفاتيكان إلى رسائل الملوك والأباطرة في أوروبا، كاشفا أسرار سياسية وتاريخية ظلت مدفونة في الإرشيفات. دي واحدة من الحاجات المهمة إنه نعرف يا أخوانا الذكاء الاصطناعي ده خش في حتات حساسة جدا جدا. أيضا في هذا الصباح ناخد العنوان ده، الكوليرا تضرب شمال نيجيريا، شمال شرق نيجيريا، 74 وفاة وآلاف الإصابات. سكان بولاية كادوانا يعانون من تفشي الكوليرا والتايفويد. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إن تفشي وباء الكوليرا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وسريعا أيضا، واحدة من الحاجات المهمة، يعني في دائما منتخب بيكون يعني متفرد في بعض الحاجات المهمة جدا جدا، وبنشوف الروخ أو ما يعرف بمنتخب الإسباني، إسبانيا ترغب أو ترعب المنتخبات في كأس العالم بنتيجة 30-0. هي شنو 30-0؟ تعالوا نشوف كده تفاصيل صغيرة. يدخل منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 بكامل جهازيته بعدما وصل إلى 30 مباراة دون هزيمة. منتخب يلعب 30 مباراة من غير أي هزيمة، وعقب فوزه الأخير على بيرو ودية بنتيجة 3-2. استعدادا للنهايات التي ستنطلق يوم الخميس في الولايات المتحدة وكندا. يعني تخيل منتخب إسبانيا ما اتغلب في 30 مباراة، وبخطوا هذا المنتخب لأنه يعني قدر على أنه يوصل لهذه وهذا الرقم الكبير. فيفا يحسم هوية حكام افتتاح كأس العالم، خلاص وصلت الأعداد أو العدد الكامل لحكام كأس العالم، وأكيد نشوف سيتولى الحكم البرازيلي ويتلون سامبايو إدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا، إذ سيقود طاقمه برازيلي من 3 حكام في المباراة التي ستقام في مكسيكو سيتي.
يعني هم خلاص كده الترتيبات النهائية لانطلاقة كأس العالم بقت جاهزة وكل شيء بقى جاهز. إذن صباح الخير عليكم المستمعين الكرام، دي جولة صباحية سريعة كده نشيطة، وفيها أنتوا ونحن دائما بنتابع الأخبار، بنتابع الأحداث المهمة في رحلتنا الصباحية. إذن نحن بخير ولا متعودين على الوجع، ده العنوان بتاعنا في هذا الصباح. كم مرة سألوك كيف وقلت الحمد لله، كم مرة سألوك هذه الصباح، ده سألوك في زول سألك قال لك يا أخي صباح الخير أخبارك وصحتك، الحمد لله. يعني إحنا بنقول على طول، ومعروفين يعني كثيرين حتى الناس يشتغلون في كثير من المنصات أو كثير يعني من المجتمعات الثقافات الأخرى بتقول على إنه بس تلقى في لسان الشعب السوداني أو الزول السوداني كما تعود كما يحبونه الكثيرين على إنه الكلمة دي بقت تتقال بصورة مستمرة، يا زول يعني كلمة بتتقال لكن يعني كأنه يعني بقت تتفهم على إنه يعني الابن آدم ده زول، يعني اسمه زول ولا المهم بنسأل بيسألوك الحمد لله أنا كويس بخير، لكن جواك في كلام كثير، جواك في وجع، جواك في معاناة، جواك في حزن، جواك في اكتئاب، جواك في حاجات كثيرة. هل نحن فعلا بخير؟ هل فعلا أنت بخير؟ يعني من غير ما، لكن هل فعلا أنا يعني ولا بس بغطي الألم بتاعي، بغطي الوجع بتاعي بكلمة الحمد لله، رغم أنه ما غلط، رغم أنه كويس، لكن ليه ما دايما إحنا نقول الحقيقة، أو ليه ما دايما، ولا ما في زمن، ولا ما في مساحة، ولا بس أحيانا يعني مرور الكرام، يعني حتى الزول داك بيسألك يعني مجرد سؤال، يعني هو داري يطمئن عليك، يا أخي أنت كيف أخبارك، بيختلف من فترة ماضية إنه كنا بنقيف مع بعض، بنتونس مع بعض، بنحكي مع بعض، بندردش مع بعض، وبنعرف أخبار بعض، وبناخد حوار كده طويل مع بعض في إنه نعرف أخبار بعض. لكن الأيام دي اختلفت، اتغيرت على إنه السؤال بس بقى مجرد سؤال، والله هما خلاص يعني انتهى على كده ونكمل المشوار، ولا بقينا متعودين على الوجع لدرجة إننا ما بقينا نحس به، ما بقينا حاسين بالوجع، ما بقينا يعني خلاص يعني هو بيقى وجع ولا ما بيقى وجع، المهم الموضوع بيقى عادي جدا جدا. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده نرجع نقول هل فعلا أنا بخير، هل فعلا أنت بخير، هل أنت بخير فعلا ولا الحمد لله بس كده. تعالوا نخربش دواخلنا، تعالوا كده نهبش دواخلنا، نفكر من الصباح لو سألونا هل بنقدر نقول تفاصيل دقيقة، نقدر نشارك وجع حقيقي، نقدر نقيف ونتونس بصدق، نكون شفافين ويعني يسمعونا، نقدر نطلع جوانا، ولا ما في زول، ولا بس بيسألوك يعني مجرد سؤال، ولا بس يعني حاجة عابرة كده، انت كيف اخبارك، صحتك ان شاء الله كويس، انت ذاتك ما بتكون منتبه مع زول، الحمد لله انت مقبل كده هم مقبل كده، يعني سؤال يعني ما مقصود، مرات ممكن يجي كده يعني فجائي أو يجي زي ما جاء. هل أنا فعلا بخير ولا أنا بس متعود على التعب؟ دي الحقيقة يعني، وكل خلاص يعني بقت كلمة عادية، متعود على إن القلق، يعني القلق بقى حاجة طبيعية في حياتي، وما في زول شغل بي، ما في زول مهتم بأمري، ما في زول مهتم بتفاصيلي ولا أي حاجة، متعود على تأجيل أحلامي وليش، الحمد لله يعني نجحت ما نجحت، الحاجة دي تحققت ولا ما تحققت، بقيت كويس ولا ما بقيت كويس، متعود على إنه أشيل همي براي والحمد لله، يعني شايل وجعي، شايل حزني، شايل معاناتي، ما مهم الموضوع، ما بقى فارق معي لحد ما ينسى شكل الراحة الحقيقية. وده هل فعلا ده واقعنا هذه الأيام؟ دي الحقيقة، اللي إنه إحنا فعلا الراحة ما بقينا عارفينها، وما بقينا ذات إحنا مرتاحين ولا إحنا عارفين مالنا ولا الحاصل شنو، دي واحدة من الحاجات المؤلمة. عشان كده الليلة وإحنا بنفتش جوا نفوسنا ونشوف هل نحن عايشين حياة صحية متوازنة ولا لا، هل في توازن في حياتك، الأمور عندك موزونة، هل كل شيء في مكانه، هل كل حاجة مديها الفترة بتاعتها الكافية، زمنها الكافي، ولا أنت كمان قادر يعني تنظم حياتك، دنيتك مرتبة، دنيتك ماشية بخير، هل كويسة ولا بس كمان الحمد لله ما نغطيها،
لكن نشوف تفاصيل شنو، نشوف جوانا في شنو، ملخبط مكركب يعني كل حاجة في اتجاه ولا لا. ولا بقينا نحمل أكتر من طاقتنا نقول للناس نحن بخير. صراحة عزيزي المستمع ممكن تكون متألم، ممكن تكون متألمة جدا، بس الحمد لله. هل لأنه ما في زول قادر يسمعنا؟ هل لأنه ما بقينا نسمع بعض؟ ولا خلاص يعني زي ما قلنا في البداية أنه بقت عادة، ما بقت يعني ما فارق كثير جدا جدا لو في زول عرف، لو زول حسبي، لو زول فهمني صح ولا لا. الموضوع ما بقى فارق بالنسبة لنا أنه خلاص بقت عادة عندنا، بقت عادية جدا جدا. خلوني كده أخذكم مع بعض كده في رسائل الصباح الجميلة، ونشوف المستمعين، نشوف الناس اللي شاركتنا من الصباح، ونشوف الناس الغالية اللي بدت معانا المشوار، كتبوا لنا شنو، شاركونا بشنو، وقالوا شنو من الصباح في رسائلنا الصباحية الجميلة. وتعالوا نبدأ بموسى السيد أبو وعد. صباح الخير عليك يا موسى، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. وكمان أنور عثمان تيراب أحمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. مرحب بك يا صديقنا أنور عثمان. سمير شريف صباح الخير عليك، تحية طيبة. أنور كوري مرحب بك يا أنور، تحية طيبة لك، ومبسوط جدا ليلة منك رغم يعني فارق الزمن، يعني هسي في الولايات المتحدة. بنشكرك جدا. بيقول أخي هيثم، فريق أمريكا جاهز وقادم بقوة، أمريكا فوق فوق. يا أنور نتمنى فعلا يعني المنتخب الأمريكي يقدم نموذج، لأنه هو بيستضيف هذه البطولة مع الدول الجارة الشقيقة كندا والمكسيك. لكن يعني بالنسبة لكم الأمر مهم جدا جدا في التنظيم، يعني وإنكم أنتوا ك يعني شعب موجود هناك إنه تتابعوا وتشجعوا المنتخب الأمريكي وتكونوا يعني جنب، لأنه الموضوع بيحتاج إلى تشجيع وقفة حقيقية. شكرا لك يا أنور، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. رأيك شنو تشاركنا في سؤال الحلقة؟ إحنا بخير ولا متعودين على الوجع؟ هل إحنا كويسين ولا متعودين على الوجع بعد الحالة، بعد الوضع تحت الحرب والظروف والمعاناة الحاصلة لنا؟ الأمين موسى مرحب بك، تحية طيبة، شكرا للقلوب وللكلام الجميل. شكرا لك من ولاية تكساس. لدينا 7 قيم من نار، شاركنا بها يا أنور وقول لنا القيم دي بتقول شنو. وإحنا مبسوطين جدا يا أنور، ونتمنى مشاركتك في الموضوع لأنه بيساعد كثير جدا. ودي الحاجة اللي أنا قلتها ومرة كل مرة بقوله وبكررها، بقول لكم إنكم أنتوا جزء من دعم هذا المجتمع السوداني، أنتوا جزء أساسي من إنكم أنتوا تلعبوا دور كبير في التوعية، بنوعي بعض وبنصحح بعض.

نحكي لهم مهم انهم نسمعهم، هم يسمعونا، اولادنا حيشتكوا لمنه، معاناتهم حيحكوها لمنه، ظروفهم حيشاركوا بها كيف. ولو احنا سبناهم كده، ربنا طبعا هو اللي بيسمع الكل في الكل، لكن منو اللي حيقدر يساعد الزول المتألم؟ بدل ما تكون عادة عنده، بدل ما يكون يعني ما لاقي الراحة وتبقى حاجة عادية بالنسبة لهم، حتكون مؤلمة، حتكون كارثية بالنسبة له في المستقبل، يعني حتى في يومه اللي هو بيمشي به والشغل عشان يقدر يحقق إنجاز كبير، وحتى يقدر يتفوق، حتى يقدر ينجح، يحتاج لمن يسمع، يحتاج لمن يحكي معه. تحية طيبة لك يا سارة، شكرا لك، وإحنا مبسوطين جدا. محمد بخيت بيقول صباح الخير والسعادة، مرحب بك يا ود بخيت، أسعد الله صباحك بكل خير. ملاك يوسف بتقول نحن بخير طول ما إحنا عايشين في نعمة ربنا وحمايته. سلم للرب طرقك وهو يجري، هو الآب والصديق والقريب القرين والابن، بيحبك يا رب. شكرا لك وتحية طيبة، ومبسوطين جدا لوجودك ومشاركتك. محمد بخيت بيرجع بيقول نتمناكم بخير، راديو سمر الوطن الجميل. شكرا لك يا محمد بخيت حبيب موسى، صباح الخير عليك، تحية طيبة، ومبسوطين جدا لمتابعتك. المكتبة محمد الأمين صديقنا، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا، بيقول صباح الورد. وأجاك أياك بيقول صباح الخير من أثيوبيا، مرحب بك يا صديقنا أجاك، إحنا مبسوطين جدا بوجودك ومتابعتك، ولكل الناس المعاك في أثيوبيا إحنا بنحييهم وبنقول لكم صباح الخير وتحية طيبة لكم، وشكرا لوجودكم معانا في هذا الصباح الجميل. في أيضا رسائل ممكن نقراها مع بعض ونشارك، ميساء علي وكمان عصام بخيت بيشاركونا في الصباح، وبسيوني والتينجا بيشاركنا كمان برسالة بيقول صباح الخير أستاذ هيثم، الإرهاق الصباح يخليك تفقد الذهن حتى ما بتشعر بنفسك أنت بتعمل في شنو. ربنا يبارككم راديو سمر. حقيقة الإرهاق حاجة صعبة جدا جدا، التعب موضوع خطير جدا جدا، لما تكون مرهق ما بتقدر تفهم أنت حاصل معك شنو، لما تكون تعبان من ضغوطات الحياة وضغوطات الشغل والمتطلبات الكثيرة وظروف الحياتية الصعبة اللي بنمر بها الأيام دي، ما بتفهم، ما بتكون ذاته حاس بنفسك، ومرات ممكن يعني ما تشعر بطعم الحياة ولا بالراحة ولا شيء. معك حق يا صديقي العزيز، وده كلام جميل جدا جدا. نشوف ميساء، تحية لك يا ميساء. ميساء بتقول يسعد صباحكم هيثم وصباح كل المستمعين راديو سمر، وصباح السعادة والسلام والوئام كل الشعب السوداني في الشتات، وصباحي أنا والأسرة يا رب دايما تامين لامين بإذن الله، وصحة وسعادة محبة الوجع راقد، بس نحن تعودنا عليه حتى لو كنت منتبه على العلاقات، على العلامات دي، تعب الجسم، الإرهاق، شحوب الوجه، ننتظر لوجهك أو تنظر لوجهك في المراية وتقول لا أنا بخير، ده تعب خفيف بكرة بيعدي. يمكن التعب وصل مرحلة شوية كده بعيد، ممكن مناعتك بقت ضعيفة وعرضة لبعض الأمراض، بس مستمرين ما قاعدين نجيف، السر في إنه عدم الاعتراف بالتعب ذات مشكلة، دي مشكلة حقيقية، يعني المشكلة ذاتها في إنه عدم الاعتراف بأنه تعبان حاجة صعبة جدا جدا. نحن ما بخير بس متعودين على العيب، عشان كده لما تقع قومتك صعبة، ودي النقطة اللي إحنا دارين نوصل لها. ربنا يحفظ الجميع، بقول لكم حافظوا على صحتكم ونفسك ما تخسر نفسك ساي
أديها حق

0: ربنا بيسألك منها حقيقة حقيقة يا صديقة يا صديقتنا العزيزة جدا جدا ميساء. كلامك عين العقل, ودي رسالة مهمة جدا جدا بنقولها, ومش ليكم بس لكن لي أنا ذاتي, إنه يا أخوانا التعب الفوق اللزوم أو أزيد من كده بيخليك تفقد صحتك, وممكن ياخدك لمسار صعب جدا جدا. وعشان تقوم عشان تقومي تاني حالة, يعني حاجة ما سهلة ما بسيطة, ودي من الحاجات الكارثية جدا جدا بعد التعب بعد المعاناة اللي انت فيها تفقد صحتك وتفقد حاجات كثيرة جدا جدا. فانتبه بأنه ما تفقد صحتك, انتبه لأنه الأمر ما سهل. شكرا لك يا ميساء, تحية طيبة لك. أبو شاد الحارث بيقول بصراحة متعودين على الوجع, أسعد الله صباحكم بالخير يا الحارث. لكن كده كويس إن إحنا بس نكون متعودين على الوجع وخلاص الموضوع ينتهي على كده. لكن شنو اللي بيخلينا إنه إحنا نتعود على هذا الوجع ونقتنع به ونعيش به ونقعد به؟ شنو اللي بيمنع إنه إحنا نساعد في إنه يعني ما نكون مستمرين بهذا الوجع؟ دي حاجة مهمة. شنو اللي بيخلينا أو شنو اللي بيساعدنا على إنه نخفف معاناتنا, نخفف من الوجع, نخفف من الألم, وما يكون يعني حاجة طبيعية في أجسامنا, ما يكون حاجة طبيعية في حياتنا, ونكون يعني يكون شكلنا زي ما وصفته قبل شوية ميساء, وشك بيكون شاحب. يعني حتى في حاجات كثيرة جدا جميلة مفترض تكون ظاهرة, يعني النشاط والرشاقة والحيوية والوجه الناظر, وفي حاجات كثيرة جدا جدا بسبب الضغط, بسبب الكتمان, بسبب إنه إحنا ما قاعدين نتكلم, قاعدة تأثر على صحتنا, قاعدة تأثر على جمال الإنسان الحلو المفترض يكون مرتاح وبيضحك ومبتسم وكل حاجة. بيقول في صديقنا بيعقب على رسالة مهمة جدا, بيقول الله لا يجيب ليكم الوجع, كفاية اللي فينا, كونوا بالصحة والعافية يا رب. يا رب عليك يا MBFYWI, يعني اختصار أكيد لمعنى كبير جدا, لكن حقيقة نقول يا رب أمين حقيقة يا صديقنا العزيز. الله ما يجيب لكم الوجع, كفاية الوجع اللي احنا فيه وكفاية المعاناة اللي احنا فيها والظروف الضغطانة اللي احنا مارين بها. بيرجع بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير MBF, شكرا لك. مجدي إسماعيل, صباح الخير عليك يا مجدي, تحية طيبة. تعالوا نسمع مجدي قال شنو. السلام عليكم ورحمة الله, صباح الخير أستاذ هيثم, صباح النور عليك عزيزي, تحية صباحية طيبة لك والمتابعين راديو سمر, شكرا جزيلا. أنور رجع لنا برسالته وبيقول صباح الخير ومساء الخير لبعض الناس, إن شاء الله أنتوا بخير وصحة وعافية, فرحان شديد للغاية عشان أشوف ناس أمثالكم دائما, وإحنا بناخد جرعات تشجعنا في كل صباح بالرقم برغم التحديات الكثيرة في الخارج. ربنا يحفظكم ويحفظ كل المغتربين, يحفظ كل الناس اللي هاجرت وسابت السودان وبعيدة من السودان ولها سنين طويلة في دول مختلفة, يعني احنا في شتات غير عادي في دول كثيرة جدا جدا. أنور عثمان تيراب شكرا لك. موسى السيد أبو عاد تحية طيبة. أنور عثمان تيراب مرحب بك ولكل زول بيسمعنا, شكرا للقلوب الجميلة, شكرا للرسائل الجميلة اللي احنا قريناها قبل شوية, ولكل زول متابعنا داخل السودان وخارج السودان. عندنا رسالة من صديقنا, تعال نسمع الرسالة دي من يونس ياسر, بيقول نحن بخير ولا متعودين على الوجع, مرات ما بنكون بخير بنكون محترفين في التمثيل. أسمعوا الرسالة دي مهمة جدا. التعود على الوجع أخطر من الوجع ذاته. التمثيل يعني إنك أنت بخير, إنك أنت كويسة, لأنه بتفتكر إنه ده الطبيعي وتنسى طعم الراحة. ياتوا علامات بتقول إنه الزول ده مرهق لكن ما منتبه, الجسم بيتكلم لما اللسان يسكت. ركز مع العلامات دي, بتقول الجسدية, صداع مستمر, أرق أو نوم كثير, ألم في الظهر والرقبة من غير سبب, نفس نفسك قصير، قولونك تعبان، مصران بقى في مشكلة كبيرة جدا جدا. حاجة تانية نفسية بتضحك بس عيونك ما بتضحك، دي لغة. بتزهج من أتفه سبب، ضغط ضغط، معاناة، ظروف، حالة صعبة جدا، بتضحك يعني مرات بتزهج من أتفه حاجة، حاجة ما عندها معنى لكن انت بتزهج، بتكون زهجانة. وده التصرف اللي احنا بنشوفه كتير مرات يعني بينتج من الآباء والأمهات، الناس الكبار. المهم تلقاه بيضرب ولده، تلقاه بيتلفظ، تلقاه بيقول كلام، تلقاه بيتنرفز، بيقول حاجات صعبة جدا جدا. فقدت الشغف بحاجات كثيرة بتحبها، فعلا في ناس فقدت الشغف في حاجات كثيرة هي بتحبها، بنأجل كل حاجة. السلوكية بترد بتمام، أنا تمام على أي سؤال، بتتهرب من الناس، بتسهر للفجر في الموبايل، دي مشكلة. بتاكل كثير أو ما بتاكل نهائيا. الكلام نبرة صوتك واطي، بتقول ما فارق ما فارقة، كثير بتنسى كثير، بتغلط في أبسط الحاجات. المرهق ما بينوم، بينطفي بالبطء، وهو بيقول أنا كويس، ودي مشكلة. ليه بنخبي تعبنا؟ الخوف من الحكم، حكم الناس، حيقولوا يعني حيقولوا درامي، حيقولوا ضعيف. المجتمع علمنا إنه الشكوى عيب، ما عايزين نقلق زول بتبلع وجعك عشان ما توجع لحولك، شايل هم، شايل هم الناس أكتر من نفسك. اتعودنا نكون السند، طول عمرك انت اللي بتسمع، انت اللي بتحل، فبقيت تتكسف تقول انا تعبان. ودي اصعب، دي اصعب نقطه انا بقول لكم الاصدقاء المستمعين، انتبه للحاجه دي، انتبه، لانه دي حاجه خطيره جدا جدا لصحتك، خطيره جدا جدا ليك انت يا اللي شايل كل حمل، يا اللي بتسمعينا واللي بتسمعنا في هذا الصباح. لو كل الحمل عليك وانت يعني الكل في الكل، معليش يعني اقول الحاجه دي ومهمه جدا، لو انت تعودت او يعني تعودنا نكون السند للبيت، للاسره، طول عمرك انت اللي بتسمع، انت اللي بتحل، فبقيت انت مكسوف انك تقول انا ما بقدر، مكسوف تقول انا تعبان، مكسوف تقول انا ما عندي، حتى لو تعمل مستحيل، لأنه ما داير أولادك أو ما داير زوجتك أو ما داير يقول عليك أنت ما بتعرف. فبتحاول تجيب من حيث لا تدري، بتتصرف تصرف يعني ما مطالب أصلا يعني، فبتخش في حتات خطيرة جدا جدا، ديون وقرارات وحاجات ما مسؤولة، لأنك ما درستها كويس، لأنك خايف من أولادك أو خايف من زوجتك أو خايف يعني يرفضوك أو يقول لك يا أخي أنت ما قدر المسؤولية. ودي حاجة صعبة جدا جدا كرجل أو المهم كزول السند، يعني ما بتعرف، فبتحاول بقدر الإمكان تحل القصة، المعادلة دي تعالجها بأي طريقة بأي أسلوب، ودي خطر. ما لقينا اللي بيفهمنا، ما لقينا اللي بيفهمنا، اللي بيحس بينا، اللي بيعرف الوجع. أنا إنسان زيك، أنا فيني لحم ودم، فيني مشاعر، فيني أحاسيس، فيني وجع، أنا دار أحكي ودار أتونس، دار زول يسمعني، ودي مشكلة. ما لاقينا اللي بيفهمنا، حكيت مرة وما تفهمت. كثير مرات أنت بتحكي ما في زول بيفهمك، ما في زول بتفهمك، ما في زول حاسب اللي أنت فيه، ما في زول قادر يقدر في اللي أنت قاعد تعمله. فمرات بتتكلم كأنه يعني بتتكلم ما مع بشر، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فقررت تسكت للأبد بالوجع ده، تتحمل بس خلاص، حامل شنو؟ وده الكلمة اللي احنا قاعدين نقولها، حامل شنو تاني؟ ما في زول حاسبي، ما في زول سامعني، ما في زول بيفهمني، ولا أولادي، ولا بس هم دارين يأكلوا، دارين يجيبوا لهم، دارين، وأنا خلاص يعني ما في كده. حتى المشاكل الأسرية، حتى المشاكل الداخلية. الكبرياء، تقول أنا قوي بقدر براي، يا دوب يعني الموضوع زاد، يا دوب الموضوع جات، كبرياءك ما بسمح لك انك تقول ما بعرف ما بقدر، لا، ودي مشكلة. والقوة الحقيقية انك تعترف لما تتعب، إخوانا أنا تعبان، إخوانا أنا ما قادر. هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ شجاعة، وشجاعة نادرة كمان. الضعف إنك تلبس قناع 24 ساعة لحد ما تتحطم من جوا. إخوانا إحنا قاعدين نلبس كم أقنعة في اليوم؟ عندك كم يعني كم وش أنت قاعد تركبه للناس؟ وهل الناس اتعودت على إنه تشوفك بالوش المركب الما حقيقي ده الما صحيح؟ هل ده أنت ولا مركب وش تاني؟ وده الوش اللي أنت يوم من الأيام حتوري للناس ولا الموضوع كيف؟ فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. في ناس عايشة يعني بوشوش كثيرة جدا، في البيت وش، في الشارع وش، في الشغل وش تاني، في الكنيسة وش تاني، في المناسبات وش تاني، لابسين أقنعة 24 ساعة، لابس قناع جديد. يعني في كل مكان مناسب عنده قناع، عنده يعني قناع هو لابسه، يلبس له بركب له وش يناسب المكان ده. ودي مشكلة كبيرة جدا. الضعف إنك تلبس قناع 24 ساعة لحد ما تتحطم من جواك. ما تتزيف، ما تتزيفي وما تخليك زول، معليش أقول الكلمة دي، زول مخادع، تخدع نفسك. ما تخدع نفسك، كون على حقيقتك، كون زي ما أنت، لأنه حتيجي لحظات، حيجي وقت حيكون صعب جدا جدا على إنك تكون الزول الجد جد، الزول الداك. دي مشكلة. الشجاع إنك تقول أنا موجوع، ودي حاجة في دنيا بتكافي اللي يمثل القوة الكاذبة. أخوانا الكلام ده مهم، الرسالة دي مهمة جدا جدا. شكرا لك يا صديقنا يونس ياسر. يونس ياسر لخصت لنا الموضوع ده بالأسئلة اللي احنا طرحناها في الحلقة بتاعتنا، في أسئلة الحلقة جاوب على 3 الأسئلة. بنشكرك جدا جدا وبنحييك على الكلام الجميل اللي انت نظمته ورتبته. ويعني ما عارف أقول لك شنو، لكن أخوانا انتبهوا للكلام المهم ده. حنرجع تاني للنقاط دي، لكن نشوف الشفيع العائدي بو صباح الخير عليكم، أجمل صباح من المملكة. مرحب بك بكل الناس في المملكة العربية السعودية، تحية لكل السودانيين الموجودين هناك. سارة إبراهيم بتقول أكيد نقدر نسمع وحلول مشاكل الآخرين، نقدر نسمع حلول مشاكل الآخرين ونجيب حلول في مشاكل الناس التانية. كوكو بيقول صباح الخير، صباح بلدنا، وتحية صباحية لكل مستمعي راديو سمر. أستاذ هيثم صباح الخير عليك عزيزي. كوكو أسعد الله صباحك بكل خير. جنبير بيقول واجعل الوطن الجريح ذلك الألم، ذاك الألم العميق الذي يعتصر القلوب ويختزل مآسي التشتت الحروب وضياع الأحلام، إنه شعور يجسد حنينا موجوعا لأرض مزقتها الصراعات، وصوتا للمكلومين الباحثين عن الأمل وسط رماد الخيبات. شكرا لك يا عزيزي جنبير. زنوبة صباح الخير عليك وحمد الله على السلامة، يعني أنت غايبة زمن طويل، فترة طويلة جدا جدا، أتمنى أنك أنت بخير وكل الأهل بخير يا زينب. نحن مبسوطين جدا بوجودك معنا. بتقول صباح الخير والسرور، صباح السعادة عليك وعلى جميع التيم العامل براديو سمر، جميع النفوس مرهقة متعبة على طول، بس نرجع نتفائل بأنه جاي أحلى عشان نقدر نخفف على نفوسنا، نتأمل، نثابر، تفضفض نفضفض لبعض وتفضفض لبعض لبعض، نسامح الظروف الصعبة المرينا بها، لأن القلب المتفائل ما فيه فراغ للهموم. الله عليك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. عزيزنا ياسر بيرجع تاني بيكتب لنا ملخص جميل، بيرجع تاني بيقول الخلاصة، خلينا نرجع للخلاصة دي، أنا كده حنرجع عليها لأنه مهمة يا صديق العزيز ياسر. أمل بلال دنجل بيقول صباح الخير عليكم كلكم جميعا، يعني حتى اللي بيسمع والبتابع والبيقدم. أنا أخصائي نفسي جاني دكتور، مداخلتي ليكم بتتمثل في أنه لازم يكون في وسيلة بتفرغ فيها الضغط النفسي. معانا أخصائي النفساني بيقول لكم يا أخواننا وبيقول يعني بيقول لنا كلنا لابد تكون في وسيلة بتاع التفريغ فيها الضغط, بتفرغ فيها الضغط النفسي. مثلا الفضفضة, محتاجين نفضفض. يعني لابد تعرف أن أولادك أنت محتاجين تفضفضوا وتطلوا الحاجة جواك. الرياضة بأنواع, مثلا السباحة, وكمان ما ننسى المداومة على الأوراد اليومية, دي حاجة مهمة جدا جدا. وإذا حسيت بتعمل كل الحاجات دي لكن لسه تعبان, لابد من اللجوء وطلب للمساعدة من الخبراء في المجال. يا أخواننا خلنا نكون عندنا الثقافة دي, وخلنا نكون عندنا الحاجة دي. ما غلط نمشي لدكتور نفساني, أنت ما مجنون, أنت ما مجنونة. الدكتور النفساني ده يا أخواننا ما له ذل المجنون. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ ليه إحنا ما عايزين ناخد خطوة في إنه يا أخواننا نمشي لدكتور نفساني, نقعد معاه ونحكي ليه ويسمعنا وكلام زي كده؟ ما انت ما مجنون, انت ما مجنون, لكن في ضغط, يعني في حاجة كده هو دارسة بيقدر يساعدك, في نقاط مهمة جدا بيقدر يديك ليها. هو بيسمعك وبيلخص بعض الحاجات المهمة جدا حاصلة معك وبيديك وبيساعدك عشان انك انت تقدر تعمل واحد واثنين وثلاثة. فما تخافي يا أخي, ما تخافي بكل صراحة, ما تخافي انك انت ما حيطلعوك, ولا انت خايف الناس يقول لك يا أخي زود مشى لطبيب نفسي, مشى لدكتور نفساني. لا, الموضوع غير كده اخوانا. الحاجة دي مهمة جدا جدا على انه احنا محتاجين نفضفض, محتاجين نطلع الجوار, محتاجين نسمع. وكثير من الناس يوم من الحرب لغاية هسي هم تعبانين, صدمات, يعني حاجات لسه في نفسياتهم كسرام, يعني متألمين, نساء متألمات, فتيات متألمات, يعني مكسورات من جوا. حتى في رجال, يعني احنا بنقول الرجل ما يتكسر, الرجل السوداني يتكسر, الرجل السوداني من جوا تعبان, لأنه هو إنسان, يعني ما رجل آلي, يعني عشان ما يتكسر ولا يعني يكون بيتألم بيتوجع. لا, كلنا بشر وكلنا جوانا معاناة وتعب. نكمل ونرجع للنقطة بتاعت أمل بلال, بتقول لسه بتقول وإذا حسيت إنك بتعمل كل الحاجات دي لكن لسه تعبان, لابد من اللجوء وطلب للمساعدة من الخبراء في المجال. كمان في حاجة مهمة, إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك, فحاول أنت ترتاح عشان تقدر تريح غيرك. حاول أنك ترتاح عشان تقدر تساعد تانين يرتاحوا ويكونوا مرتاحين. أي شخص ما يتعود يقول لا للاستنزاف حتكون دائما كده. دي دكتورة, وخلينا ناخد الكلام ده نفكر فيه صح. أي زول ما بيقدر يقول لا للاستنزاف, قال بيستنزفك شنو؟ شنو قاعد يستنزفك؟ لابد تقول له لا, لابد تجيف. انت هتقع في النص, واتمنى انك ما تقع, اتمنى انك ما يحصل لك, لكن تأكد حاجة مهمة جدا جدا, انت مرونتك محدودة, انت انسان بطاقة بكل شيء, يعني انت بتستنزف حاجات كثيرة جدا فوق لطاقتك, فدي هتكلفك اكتر من كده, هتكون دائما كده. لو انت ما قلت لا للاستنزاف هتستمر في انه تستنزف كده. حاول اخلق موازنة بين امور حياتك وعيش قدر امكانياتك وقدرتك عشان تقدر تعيش حياة نفسية سليمة. ها رأيكم شنو؟ ده ما هيسم قال الكلام ده, دي امل الدكتورة بتاعتنا اللي بتتابعين مشاركتنا بالنقطة دي. حاول أخلق موازنة بين أمور حياتك, أوزن الأمور, أوزني الأمور بتاعتك, بيتك, أولادك, زوجتك. بعد كده تجي لحتة مهمة جدا, أسرتك الكبيرة, أبوك وأمك. بعد كده تجي لنسائبك, تجي لقسم الدنيا, شغلك, دراستك, ما تعرف أصحابك, نظم دنيتك, اجتماعياتك, أفراحك, أحزان, نظم الدنيا بتاعتك حتى ماديا, رتب الأمور. يعني الطيبة الزيادة مشكلة, يعني تكون طيب زيادة ده مشكلة كبيرة جدا جدا, سوري. هذه حاجة مهمة. شكرا لك يا دكتورة جدا على الكلام الجميل اللي انت قلتيه, وضيف لنا زيادة يا ريت. يعني يعني أنا طبعاً إنه تضيف زيادة وتكتب زيادة وتشاركينا, لأنه الحلقة دي مهمة جدا جدا في الصباح يا دكتورة أمل, ودي تتعالج كيف, ودي حاجة مهمة جدا يا دكتورة. إنه يعني الناس مثلا اللي بتاخد مسكنات وبتاخد أدوية مهدية وبتاخد حاجات كثيرة دي, الأمر بيمشي كيف؟ يعني هل ده بيعالج الموضوع ولا بيكون كمان في موضوع تاني ممكن يكون ما في محله؟ خلينا ناخد رسالة. موسى صباح الخير عليك, مرحب بك أستاذ جاكسون, وانت بتتابعنا وبتشاركنا الحلقة, وأتمنى إنه العنوان بتاع الحلقة وصلك. نحن بخير ولا متعودين على الوجع, ودي حاجة مهمة جدا إذا انت تابعت الملخص والنقطة. ملاكة بتقول, ملاكة يوسف ترجع بتقول أحسن علاج, أحسن علاج كبسولات. قرب من ربنا, هو قريب وفاتح إيده, هترتاح. أمين يا رب. شكرا لك, وأنا مبسوط جدا لمشاركتك. مأمون صديق, يا مأمون صديق بقول التحية لك ولصباح بلدنا من زول محتاج أفضفض. يا مأمون مرحب بك, مرحب بالفضفضة, مرحب. ودي مساحة كويسة يا مأمون إنه نتشارك, يعني نتابع بعض ونحكي ونتونس في هذا الصباح الجميل. سانتينا جوزيف بتقول صباح النعمة, مرحب بك وتحية طيبة, وأسعد الله صباحك بكل خير. نجيف عن نقطة مهمة ونطلع فاصل قصير كده ونرجع, لكن في رسالة جاتنا من الأستاذ العزيز والغالي دائما ميلاد منزول, تحية طيبة يا ميلاد, شكرا لك. بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع الأستاذ هيثم. شكرا لك يا ميلاد. أول اسمح لي تقدم بحر تعزيات للأخت إيناس برحيل ماما نجوى شقة ومجتمع جماعتي, فقدت اثنين من شخصيات مهمين لنا, حامد بحر الغزال والأخت لننبي. لابد ندرك طاقة الإنسان محدودة, وأنا اختبرت الأمر بطريقة بسيطة جدا فقط. لا تتردد في تقليل الضغط على نفسك عند الحاجة, والتفريق بين ما يمكنك التحكم فيه وما لا يمكنك تغييره. ربنا يعزي في البيت صديقي العزيز الأستاذ ميلاد الأسرة الكبيرة, وكمان إيناس والأسرة في فقد الجلل. تحية طيبة لك وشكرا لك يا ميلاد, دائما بتذكرنا, دائما يعني بتشاركنا التفاصيل المهمة. لكن ميلاد بيقول حاجة مهمة جدا, لابد أنه ندرك طاقة الإنسان محدودة, قدر ما هتقدر تدي, قدر ما هتقدر تتعب في نقطة مفصلية انت هتوصل لها. وقال هو يختبر الأمر ده بطريقة بسيطة جدا فقط, ما تتردد في تقليل الضغط على نفسك عند الحاجة, والتفريق بين ما يمكنك التحكم فيه وما لا يمكنك تغييره. شكرا جدا جدا. بيرجع جنبير بيقول لنا مشاركة, بيقول أشد الوجع, أشد أنواع الوجع بين الناس ألم الغربة الروحية أو الخيبة من أقرب الناس إليك, حيث تجد نفسك بين الجمع تضحك وتتحدث لكنك تشعر بانعدام الانتماء أو الإطمئنان. إنه الشعور بالاستنزاف الذي يتطلب الصبر والمواساة, والذي تمت مناقشته في منصات عدة, الوجع العام والإنهاك الذي يواجه الكثير في ظروف الحياة المختلفة. مؤلمة حقيقة صديقي جنبير, الموضوع ما سهل, بإنك تحس أنت غريب في المحل اللي أنت موجود فيه وأنت بتضحك, يعني كأنك ما جزء من هؤلاء البشر, ودي حاجة صعبة جدا. يعني فعلا بيستنزف كل الصبر والحاجة اللي أنت بتفكر فيها. حقيقة على هذا الكلام الجميل, وحقيقة على المشاركة الجميلة يا صديقنا العزيز جنبير, الكلام الجميل في هذا الصباح. صديقنا العزيز أرب صباح الخير عليك من جنوب السودان من جوبا. أرب إحنا مبسوطين جدا إنك أنت بتتابعنا في الصباح. بيقول يسعد صباحك أستاذ هيثم, تحياتي من جوبا، تحية لكل زول بيسمعنا في جوبا، تحية لكل زول بيسمعنا معك. ويعني عرب نتمنى كمان انك تشاركنا سؤال الحلقة اللي بيقول نحن بخير ولا متعودين على الوجع. خلاص عن الموضوع بقى عادي يا عرب، ما فارق يعني لو قلت لزول ولا ما قلت لزول، لكن كمان مهم جدا على انه نساعد بعض في الفكرة ونساهم ببعض الحلول. كنتي عمر مقدم كودي بيقول صباح الخير والسعادة، ربنا يبارككم. شكرا يا كنتي لمشاركتك، وصباحك بخير، صباحك بصحة وعافية. إذا تحية لكم، وإحنا مبسوطين جدا بوجودكم ومتابعتكم معانا في هذا الصباح الجميل. لكن متين يتحول وجع إلى عادة، الوجع بيتحول إلى عادة. متين يتحول، نشوف السؤال ده حنجاوب كيف. متين يتحول الوجع عزيزي المستمع إلى عادة، متين بيتحول إلى عادة، وده سؤال مهم جدا جدا على إنه إحنا محتاجين إنه نفكر مع بعض إنه هل الوجع ده يتحول إلى عادة. ومتين خلنا نشارك السؤال ده مع بعض ونجاوب عليه، لأنه في أجوبة برضو جات في الحتة دي. يعني قبل شوية ميلاد قال نقطة مهمة جدا جدا، وخلينا ناخد كم نقطة فيها كمان. الإنسان عنده قدرة عجيبة على إنه هو يعني يكون في تأقلم مع البيئة الحول أو الناس القاعدين. مرات بنتعايش مع ظروف ما مفروضة، ما مفروض نتعايش معها، لكنه زي ما قلت عنده القدرة دي. الضغوط المستمرة بتخلينا نعتبر جزء من الحياة، الضغوط المستمرة كل يوم بتخلينا يعني نعتبر جزء من الحياة بتاعتنا. الخطر إنك تتعود على الحاجة الغلط، المصيبة والخطور على إنك تكون اتعودت على الحاجة الغلط. شنو الممكن يكون غلط وإنت اتعودت عليه بقى عادة، ويعني خلاص يعني هو وجع، وممكن يكون حاجة سيئة جدا جدا، خلاص يعني انت بقيت مستسلم له وبقى طبيعي جدا في حياتك. هل الإنسان ممكن يتعود على الوجع النفسي يا دكتورة أمل؟ هل ممكن الإنسان يتعود على الوجع النفسي؟ وشنو العلامات اللي بتقول على ان الزول ده مرهق لكنه ما منتبه؟ ممكن تكون مرهق وانت ما منتبه. ولو رجعنا قبل للرسالة اللي ذكرها لينا صديقنا ياسر حنلقى الإجابة دي. هل الصبر غير التعود على المعاناة ولا لا؟ شنو الحاجة التعبتك زمان والليلة يعني بقيت تعتبر عادة؟ هل في وجع اتعودت عليه؟ هل في وجع انت اتعودت عليه صديقي المستمع ولا لا؟ إذن أسئلة كثيرة جدا بتدور في ذهننا يعني في كل يوم، وإحنا ما لاقين إجابات، وإحنا ما لاقين ناس يسمعونا، ما لاقين مكان نفضفض فيه، ما لاقين زول يعني يقدر يكلمنا في الحاجة دي. ومرات بنكون حذرين جدا جدا من المجتمع، مرات بنكون حذرين جدا جدا من بعضنا، وخايفين من بعضنا، وما قادرين إنه نوصل لإنه نكون سند لبعض من خلال ضغوطات كثيرة في حياتنا اليومية. الأمر بقى عادة، بقى يعني طبيعي، ما بقى فارق معاني جدا. لكن عايز أقول لك هو خطر، خطر، خطر كبير جدا على صحتك، خطر كبير جدا على إنك أنت تقدر يعني تواصل مشوار أو تكمل المشوار بهذه الطريقة، الممكن تكون خطيرة جدا جدا لمستقبل، خطيرة جدا جدا لشغلك. على فكرة ده بيأثر في الشغل، على فكرة ده بيأثر في الحياة بتاعتك ورحلتك في الحياة، هتكون مشكلة كبيرة جدا، ما هتقدر تشتغل، ما هتقدر يعني تتوفق في شغلك، لأنه بيحتاج منك الكثير المجهود. اسمحوا لي أطلعكم فاصل ونرجع نكمل.
1: لا لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: أهلا بكم الأصدقاء، مرحب بكم، رجعنا بعد الفاصل، ومرحب بكل زول بتابعنا وشاركنا دائما على راديو سمر. أسمح لي أذكركم برقم التواصل عبر الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك عبر الواتساب، وبأي سؤال وبأي فكرة وبأي مقترح إحنا مستعدين وإحنا جاهزين تواصل معاك عبر الواتساب. إذن كل الحب لكل الناس اللي بتحب دائما صباح بلدنا وبتطل علينا وبتشاركنا بكل محبة، وبتشاركنا دائما بكل صدق وبكل ما في قلوبها لأجل بعضنا البعض. إذن راديو سمر راديو لكل السودانيين، ومرحب بك في هذا الصباح الجميل في حلقة من الحلقات الحقيقية، ودائما حلقاتنا حقيقية، لكن دي حلقة من الحلقات اللي دائما متميزة في حتة، لأنه بتخربش دواخلنا أو بتخلينا نتكلم وبتخلينا نكون صادقين صريحين. إذا يعني إحنا عندنا الجراءة دي إنه نقول أنا مالي، نقول في شنو، هل بنقدر نكون صادقين على إنه نقول فعلا إحنا ما بخير. تتكلم عن جواك، تتكلم عن حاجة جواك، الحاجة اللي بتألمك، الحاجة اللي أنت نفسك فيها إنه الناس يسمعوك أو الناس يساعدوك أو تطلب المساعدة، أو حتى يعني تقيف مع زول محتاج مساعدة حقيقية. مرحبا بك صديقنا جمال ويلسون، اتأخرت جدا، ولكن برضو كويس إنك أنت جيت في الوقت المناسب، وإحنا مبسوطين بوجودك ومبسوطين لمشاركتك الجميلة. ودكتورة أمل تاني بترجع، إحنا حنقرأ رسالتها، لكن خلونا نشوف ويلسون جمال قال شنو. قال: ومن المهم أن ندرك أن كثير من الأشخاص الذين يعانون من أوجاع أو اضطرابات نفسية لا تبدو عليهم أي علامات واضحة، إذ يلبسون أقنعة. إخوانا شنو قصة الأقنعة دي؟ الموضوع يتكرر مرة تانية أنه في أقنعة إحنا قاعدين نلبسها، وأتمنى أنه تقر بالنقطة دي وأنا أقر بها، أنه دائما ما قاعد أكون صادق في السؤال اللي بيطرح لي والسؤال اللي بيسألوني اليوم. أنت كويس؟ عايز حاجة؟ محتاج؟ متألم؟ وهل إحنا ذاتنا المفروض نكون مستعدين نسمع؟ يعني نخلي الناس، ليه إحنا ساهمنا في أنه نلبس أقنعة؟ ما بقينا إحنا بنقيف مع بعض، ما بقينا نحس ببعض، ما بقينا نفتقد لبعض، ما بقينا نهتم بظروف بعض، ولا ما بقينا نرحم بعضنا. بقينا نتونس بمشاكل بعضنا، بقينا نحرج بعضنا، وما بقينا مستعدين عشان نسمع الزول المحتاج ولا نحس بهم. جمال بيقول: إذ يلبسون أقنعة اجتماعية ويظهرون بمظهر الشخص السعيد أو القوي أو الناجح. ودي من الأقنعة الحقيقية، إنه مرات أنا بتظاهر وبدعي بأنه أنا زول مبسوط، أنا زول سعيدة، ببتسم ابتسامة مزيفة، ومرات يعني في ضعف، لكن بحسس الناس أنه أنا قوي، بتحمل الحاجة دي، بقدر، بكمل عفوا. أو أنا زول ناجح، أنا زول ناجح، شغلي ناجح، وبيتي كويس، وأولادي كويسين ناجحين، ولا عندنا مشاكل ولا عندنا أي شيء. لكن دي ما الحقيقة، دي ما الحقيقة أبدا. بينما يخفون في دواخلهم معاناة نفسية وألما شديد، لذلك لا ينبغي التصرف في الحكم على الآخرين بناء على مظهرهم الخارجي، بل علينا أن نتحلى بالتعاطف والرحمة، وأن نوفر بيئة آمنة نشجع الناس على طلب المساعدة والدعم دون خوف من الوصمة أو الانتقاد. حقيقة بننتقد بعض، ودي حاجة صعبة جدا جدا، ما بنرحم لدرجة إنه يعني نوصف الزول دي جنة، الزول دي جنة يا أخي، الزول ده خلاص خلوه بيقى مجنون. الزود ما بقى نصيح يعني ما بقى نرحم بعض. تعالوا نشوف الدكتورة. شكرا لك يا جمال ويلسون، لكن برضو مكملين معك. دكتورة أمل بتقول كمان في حاجة مهمة إحنا مفروض ننتبه لها، قيمة الوقت. كل ما أنت قدرت تقسم مهام يومك وتربطها بزمن معين عشان تأديها فيها، حتشعر بالإنجازات، بالإنجاز، وده بيخليك تشعر للامتنان لنفسك، وكمان عندك رغبة تقوم بمهام أخرى، وحيكون عندك رغبة تقوم بمهام أخرى. وبيقول كمان الشعور بالإحباط عند الإخفاق بتحقيق بعض الأهداف ده أمر طبيعي، لكن المهم إنك تفكر في الحل وما تفكر في المشكلة. أهم حاجة عاوز أقوله إنه نبعد من الإفراط في التفكير، لأن التفكير الزائد بيقودك إلى طريق صعب الرجوع منه بسهولة. فخليك أكتر إنجاز بدل من أكتر تفكير عشان تقدر تساعد، عشان تقدر تعمل حاجة. شكرا يا دكتورة للكلام الجميل، الكلام الرائع. يعني أهم حاجة هي بتقول إنه نبعد من الإفراط في التفكير، لأنه التفكير الزائد بيقودك إلى طريق صعب إنك ترجع منه بسهولة. فخليك أكتر إنجاز بدل منه تكون أكتر في موضوع التفكير. أرب يا الود الجميل الود الوسيم، إحنا بنقول لك صباح الخير عليك يا أرب، مبسوط جدا لوجودك. أرب بيقول أفتكر إحنا ثقافيا اتشكلنا على كده. شفت الكلام جاب كلام. أحيانا نخفي أوجعنا عشان نظهر إنه إحنا أقوياء، دي حقيقة يا زول. تلبس قناع، يعني دي برضو نقطة مهمة في إنه إحنا قاعدين نلبس قناع. إحنا غاشين روحنا، إحنا قاعدين نكذب على روحنا، إحنا قاعدين نخفي حقيقة صعبة جدا جدا. نمشي البيت هناك نبكي بوكا في الحياة ما حصل، نمشي نفرغ ده في أولادنا، نمشي نفرغ ده في أقرب أعز زول، بسبب إنه أنا ما قاعد أكون زول حقيقي بالوجع اللي أنا فيه. طبعا الحاجة قديما كانت التحديات والصعوبات والمسؤولية ما بالحجم اللي عليه اليوم. فقديما كتمان الوجع كان إيجابي نوع ما، ولكن الآن الوضع اتغير تماما. بتقدر تشارك أوجاعك مع شريكتك أو صديقك، أمك، أبوك، أخوك، ممكن تشاركها مع يعني مع أب روحي أو كأب روحي، وهلم جرا. أتمنى ذلك يا عرب، أتمنى إنه فعلا يا عرب إنه نقدر نوصل للنقطة دي، النقطة الحساسة، النقطة الجميلة دي، إنه نشارك أوجاعنا، إنك تشارك المعاناة اللي أنت فيها، تشارك الظروف اللي أنت فيها لأقرب زول، زول صادق، زول يعني أنت بتستأمنه بسرك بالحالة اللي أنت فيها. شكرا يا أرب على الكلام الجميل. أمل بتقول التعود على الألم ممكن يكون من روتين حياة الشخص، لأنه يتعرض للإهمال والخذلان ويتعود على هو دائما يلعب دور الضحية، فبيكون ده يعني دائرة حول حلقة مفرغة، بيكون دائرة حول حلقة مفرغة. وحقيقة دي نقطة مهمة مفروض ننتبه لها، لأن الشخص اللي بيعتاد على الألم ممكن يتحول لاكتئاب بكل درجاته. ما أنا الضحية في البيت ده، هما أنا يعني، ودي كلمة بنقولها دايما عشان أولادي، وتشتغل دور الضحية بس، ما في زول تاني غيرك. انتبه زي ما بتقول الدكتورة، الكلام ده لو يتحول لعادة هيكون اكتئاب بكل درجات، ما هتقدر تعلي أي شيء، ما هتقدر تعمل أي شيء، هتكون في ظروف صعبة جدا جدا مع نفسك ومع نفسك. شكرا أرب، شكرا دكتورة أمل للكلام الجميل والكلام الرائع. في حاجة مهمة، ليه بنخبي التعب بتاعنا؟ وكل الناس جاوبت على الحاجة دي، الخوف من نظرة الناس. بنخاف من الناس جدا، الناس حيقولوا عني شنو، ناس حيقولوا عن أولادي شنو، ناس حيقولوا الناس إحنا قصة الناس، إحنا تعبنا بعض، إحنا وصلنا لدرجة إنه بنرعب بعض، بنخوف بعض، بقينا حاجة صعبة جدا جدا. اليوم بنوض يعني في مكان اهتمام الناس، الناس حيقولوا شنو، الناس. فكرة إنه الإنسان اللي بيشكي إنسان ضعيف يا أخواني، لدرجة إنه الرجل السوداني، معلش أقول الكلام ده يعني، خليني أقوله بكون صريحين، الحتة اللي قالها قبل شوية عرب، ثقافة لعبت دور كبير جدا جدا في إنه تأخذ من حق الرجل السوداني أو الإنسان السوداني، يعني ما يقول لا، ما يقول ما بقدر، ما يقول أنا ما بعرف أتصرف، ما يقول أنا ما بعرف، لا، ما أنت راجل، تحل علينا أنت راجل. والكلمة دي مرات بتخليك تشيلك الهاشمية. شفت اليوم التشيلك الهاشمية وتتعود على النقطة دي، أنت حتكون بتدفع كلفة باهظة جدا جدا، تدفع ثمن صعب جدا جدا. ما تشيل الهاشمية بأنك يعني تخليك أنك ما تحس وما تشعر وتلعب دور الضحية اللي قالت فيه الدكتورة قبل شوية، وتفتكر أنك أنت خلاص يعني لو ما عملت على الدنيا السلام، ودي حاجة صعبة جدا جدا على فكرة. حتة مهمة وخطرة، الرغبة في الظهور بصورة قوية دايما، ما داري يخفي ضعفه، ما داري يخفي أنه هو مفلس، ما داري يخفي أنه هو ما بيعرف يجيب، لا، عشان أولادي وعشان مرتي وعشان الناس وعشان نسايبي وعشان، يا أخي أنت ابن آدم، يا أخي أنت زول، أنت طاقتك دي محدودة، ما أنت ما حتقدر تعمل كل شيء عشان ترضي الناس، أنت ما حتعمل كل شيء، ما خلاص هم يحسوا بك، يعني هم لو فقدوك حيعملوا شنو؟ ما هو السؤال المهم، أولادك وزوجتك والأنت شايل لهم الهم وبتفكر لو هم ما حسوا بك، لو ما أدوك إحساس إنك أنت إنسان، أقعد ارتاح. أفتخر إنه في ناس كثيرة، في أولاد كثيرين جدا قالوا لأبوهم أمهم خلاص ارتاح يا أمي، إحنا نشيل المسؤولية، إحنا حاسين بتعبك. اللي بتجي تقول لأمها يا ماما أنا حقدر أشتغل، أنا داري أخفف عنك وعن معاناتك، اللي بودى اللي بيقدر يتحمل مسؤولية يقول لأبو لا خلاص أنت يا أبا أنت تعبت، أنت شلت لما في الكفاية. من اللي بيقدر يحس بأبوه بيحس بأمه في الظروف دي يقول يا أمي خلاص أنت يا أخي، أمك ولا ما كان بتاعت استنزاف، أبوك ده ما خلاص إنسان، ليه يعني بنوصل للمرحلة دي؟ هل زي ما قال قبل شوية صديقنا أرب إنه ثقافتنا كده كسودانيين، الأبو يفضل أبو كده لحد ما، ليه ليه ليه ليه إحنا وصلنا الحتة دي؟ دي حتة حساسة جدا جدا وخطرة جدا جدا. المجتمع مرات ما بدي مساحة للإنسان يتكلم. شفت حتة المجتمع دي؟ مجتمعنا قاسي، معلش أقول الكلام ده، إحنا قاسيين على بعض، إحنا ما بنرحم بعض، ما قاعدين نرحم بعض، يعني لدرجة إنه نوصل لإنه ندمر بعضنا بالكلام، نسايب يلعبوا دور وما تعرف الأبو وما تعرف منه، يعني يوصلوك لنقطة الصفر. يعني إحنا مرات الطيبة بتاعتنا في حق أولادنا بنخش فيه، في ناس بعض مرات الخصوصيات أول حاجة ممكن تكون خاصة للأولاد، خاصة بالبيت وبتاع، عشان الناس، عشان الضيوف، عشان الناس جاتنا بدون ميعاد، عشان الناس جاتنا بدون اتصال، بدون أي شيء، ما أنا ما حقدر، أنا ما حقدر بصراحة. إحنا ليه ما نحترم المواعيد؟ إحنا ليه ما نحترم أوضاع الناس؟ ليه ما نقدر ظروف الناس في الأيام دي؟ ليه ما نفهم الحياة بقت صعبة؟ ليه ما عندنا الإحساس ده؟ هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ الكلام ده مهم جدا جدا، لكن خلوني أقرأ رسالتين ونرجع. هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ أنتوا رأيكم شنو؟ هل التعبير عن الألم صديقي المستمع ضعف ولا شجاعة؟ أنتوا رأيكم شنو؟ كده خلونا نسأل نفسنا السؤال ده. هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ أنتوا رأيكم شنو؟ ونسمع رسالة ونرجع نكمل معاكم 10 دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. وأتمنى أنكم أنتوا متفائلين بالحلقة والموضوع يعني أضاف لنا حاجة مهمة جدا جدا في الرحلة بتاعتنا في الصباح. أستاذ جاكسون صباح الخير عليك، وأنا مبسوط جدا يعني أنك تكون معنا وتشاركنا الحلقة وموضوع الجميل. بيقول نهارك سعيد أخي هيثم، هذه حلقة مهمة وفي رأيي تحتاج لسلسلة أو يجب إضافة برنامج صحي أسبوعي في راديو سمر. والسؤال، نحن بخير ولا متعودين على الوجع كسودانيين؟ أضاف لنا كسودانيين، يعني هناك كانت شوية فيها نوع من المرونة لكن دي خاصة بينا جدا جدا. نفكر نسعى لتجاهل الوجع نتيجة للتعود على الوضع الاقتصادي وتردي الوضع الصحي في السودان الذي يتحمل كثيرين الألم والوجع إلا في حالة السقوط والإغماء. المشكلة أن بعض الناس يتعاملوا مع الألم كأنه أمر طبيعي يجب تحمله، بينما الألم في كثير من الأحيان هو رسالة إنذار من الجسم، حد ما يغمى عليك، حد ما يجيك أنيميا، شفت، حد ما تجيك أنيميا. يا رب إحنا يعني ربنا يرحمنا بجد، وإنت تعبان وإنت مصدع، يعني الصداع المزمن داك، ماشي تركب المواصلات، ماشي الشغل، ماشي تعوس الكسرة عشان تمشي تبعية. الألم والوجع بتاع الجسم بيقى عادي عندنا، لما نشيلوك وإنت تعبان يركبوك مستشفى، فاقد، زول فاقد ما عنده، يركبوا له دريبات، ما عنده أي حاجة، جسم فاضي ما فيه أي حاجة. ليه؟ عشان أولاده يأكلوا، عشان يمشي يشتغل، عشان يجيب قروش، عشان حيقول عنه شنو. تفقد صحتك، جسمك يكون فاقد واقع، ما عندك أي حاجة في جسمك، ناشف. زول يقع كده ليه؟ لأنه يتعود على أنه يشتغل هو تعبان، يتعود أنه ما يمشي لدكتور، صداع نمشي الحال، جسمي تعبان، مفاصل في ألم، وين ما تعرف، لا لا خلاص يعني أنا بمشي بشتغل بشتغل. ومرات يقول لك أخي أنت ما راجل يا أخي، الصداع ده بتاع صداع شنو؟ تخيل يعني إحنا بيجينا قدر شنو، يقول لك الصداع ده ما بتاع ناس رجال يا أخي، منو قال لك؟ المهم موضوع يعني محتاج تفكير. داليا عمر صباح الخير عليك، شكرا أستاذ جاكسون أول حاجة على الكلام الجميل المهم، وأنا معك في النقطة اللي أنت قلتها إنه ليه ما تكون سلسلة نتكلم فيها ويكون فيها مستشارين أو يكون فيها ناس أطباء يتكلموا معنا في النقطة دي، زي دكتورة أمل تشاركنا، ودي مساحة مفتوحة إنه تتكلم معنا كدكتورة نفسية في اتصال في أي حاجة لو أنت بتسمح بذلك يا دكتورة أمل. شكرا يا أستاذ جاكسون، وأتمنى من الفريق على إنه ينتبه للنقطة دي. دالي عمر بتقول صباح الخير عليكم، موضوع جميل، ربنا يبارككم، شكرا لك كثير وتحية لك. سلوى سعيد بتقول صباح الخير هيثم، موضوع مهم جدا، ربنا يباركك، شكرا. السؤال احنا طرحناه، هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ أمل بتقول موضوع اللجوء للعقاقير الطبية، ده السؤال اللي أنا سألته قبل، ما بالسهولة إنه يصل الشخص لمرحلة تناول الأدوية المهدئة، لأنه كيمياء الدماغ دائما بتقدم لك المساعدة في إنه تتخطى كل عسراتك. فإذا حصل خلل في كيمياء الدماغ بيجي دور الأدوية عشان تساعدك في إنه ترتب نفسك. لكن هل العقار لازم يوصي العقار ده أو الدواء أنت بتاخده لازم يوصي به الطبيب، لازم يصبه الطبيب عشان تقدر تاخده بطريقة طبية بالمناسبة، الموضوع ما سهل. شكرا لك يا دكتورة. بترجع بتقول التعبير عن الألم أمر طبيعي جدا، لكن المهم اختار الشخص الصح والزمن الصح للتعبير عن الألم. الله يخليك دائما يا دكتورة. موسى إسماعيل، شكرا لك يا موسى، بيقول صباح الأمل، صباح الأمل عليكم و رد الأشواق عليكم كثير أستاذ هيثم وكل متابعي راديو سمر جميعا، الموضوع جميل خالص، شكرا لك. وأنا مبسوط جدا أنك أنت بتشارك يا صديقنا موسى إسماعيل، موسى أحمد. منال أحمد صباح الخير عليك يا منال، تحية طيبة، بتقول صباح الخير أستاذ هيثم والتيم العامل، أولا نحمد الله على نعمة العافية الجسدية والوجع النفسي، لا نفكر بعمق وتمرس. شكرا لك يا منال، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، ولكل زول معانا ولكل زول شاركنا. في صديق محمد ديسكفر، صباح الخير عليك يا ديسكفر، أنا مبسوط جدا لأنك بتتابعنا، بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام. بس سؤال يا أستاذ هيثم، الرب في الكتاب المقدس قال أحبوا أعداءكم، بس هل حب العدو ده تكون حب حقيقي وتكون بحدود، ولا نكون النقطة دي أنا ما فهمتها، وشكرا ربنا يبارك حياتك. عشان نقدر نجاوب على السؤال ده احنا محتاجين نوضح عشان نقدر نجاوب صح في الكلمة اللي احنا فاقدين نعرفها يا ديسكفر، شكرا لك. تعالوا ناخد رسالة من أمل، بترجع أمل دكتورة بتقول آخر حاجة عاوز أقولها إنه أنا لازم أنوم كويس، أكل كويس، نوم كويس، اهتم بنفسي، أحبها وأهتم بمصهري. حبوا نفوسكم يا جماعة، حبوا نفوسكم، حبوا نفوسكم، حبوا نفسكم، دي يعني رسالة جميلة جدا إنك أنت تحب نفسك، إنك أنت تحب نفسك. أكل كويس، نوم كويس، اهتم بنفسك، حب نفسك، دلع نفسك، ما غلط، ما غلط أدلع نفسي، ولا في زول ذاته بيمنعني إنه ما أدلع نفسي من حقي، لكن كل شيء عنده وقت. عشان كده عزيزي المستمع نرجع لنقطة مهمة، سؤال آخر مرة قلت لزول أنا محتاج مساعدة كانت 200، دي ما محتاجة يعني ترجع الذاكرة أو ترجع تعمل فرمطة لمخك، لكن آخر مرة قلت لزول أنا محتاج مساعدة 200، ما نمشي المساعدة المادية، لكن زول اسمعني، زول يفكر معي. عشان كده غلاطية بيقول أحملوا بعضكم أثقال بعض، تعالوا نشيل، نحمل أثقال بعض، نتحنن على بعض، نخفف على بعض. القوة الحقيقية شنو؟ القوة ما معناه إنك ما تتعب، خلينا نفرق من النقطة دي. القوة الحقيقية ما إنك ما تتعب، القوة إنك تواجه الواقع، القوة الحقيقية إنك تواجه الواقع، والقوة إنك تطلب المساندة وقت الحاجة، ودي القوة الحقيقية. ما القوة في العضلات وده حاجة كويسة، ما القوة في إنك لا، إنك تكون عندك القدرة، عندك الشجاعة إنك تقول يا أخوانا أنا محتاج سند، أنا محتاج لأن الناس تسندني وقت الحوجة، وقت الحاجة اللي فيها أنت محتاج لسند. القوة إنك تستمر بدون ما تفقد إنسانيتك، ما تفقد إنسانيتك. كيف هتفقد إنسانيتك عزيزي المستمع وانت بتفكر في القوة بتاعتك، وانت بتفكري في القوة بتاعتك؟ عشان كده احنا محتاجين نفرق بين القوة والتظاهر بالقوة، في جزء بتاعت قوة حقيقية وانك بتتظاهر انك انت قوي، واظن هي باينة جدا جدا. فلما احنا نجي نعرف انه احنا قويين بنقدر نعمل الحاجة دي، نقدر نعالج الحاجة دي بحكمتنا وبشجاعتنا بمواجهتنا للواقع أحسن بالقوة اللي أنت قاعد تتظاهر بها أنك أنت قوي، وحتظهر أنك أنت ما قوي في حاجات كثيرة. هل الاعتراف بالضعف جزء من القوة ولا لا؟ منو الشخص اللي بتلقى عنده راحتك وقت الضيق؟ منو الزول اللي بتلقى يعني راحتك عنده وقت الضيق؟

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة، وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
2: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
0: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول، فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
3: وهو 666.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
6: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل ومختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
1: من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
0: فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
1: لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
0: ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة وركع الشيوخ

وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عالٍ:

0: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
1: الحمد والكرامة والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الجبال إلى أبد الآبدين.
0: وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
1: آمين.
0: وركع الشيوخ وتعبدوا.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا، الرؤيا الأصحاح الأول.
2: هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب، وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
1: من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا: النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى قادم مع السحاب ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
3: أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
1: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى. كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا، وفي يوم السيد حل علي روح الله، فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول:
4: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرقاموس وسياترا وساردوس وفيلادلفيا ولاوديكية.
1: فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان، يرتدي ثوبا طويلا وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مصقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى سبعة نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
5: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات، فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم السبعة التي رأيتها في يد اليمنى ومصابيح الذهب السبعة. النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح السبعة هي الكنائس السبع.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: متى الأصحاح الثاني عشر. في ذلك الوقت مر عيسى في يوم سبت وسط حقول القمح، وكان تلاميذه جائعين، فأخذوا يقطفون السنابل ويأكلونها. فلما رأى الفريسيون هذا قالوا له:
2: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت.
1: فأجابهم:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأكل هو وأصحابه من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله له ولا لهم، إنما للأحبار وحدهم. ألم تقرأوا في التوراة أن الأحبار في يوم السبت يكسرون وصية السبت في بيت الله ولا يحسبون مذنبين؟ فأقول لكم، هنا واحد هو أعظم من بيت الله. ولو فهمتم معنى هذه العبارة، أريد رحمة لا ضحية، ما حكمتم على البريء، لأن الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: ومضى في طريقه وذهب إلى بيت العبادة الذي عندهم، حيث كان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فسألوه:
4: هل الشفاء في يوم السبت حلال؟
1: فقال لهم:
3: لنفرض أن واحدا منكم عنده خروف فوقع في حفرة في يوم السبت، ألا يمسكه ويرفعه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن عمل الخير في يوم السبت حلال.
1: ثم قال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت تماما وصارت سليمة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتآمروا ليقتلوا عيسى، وعلم عيسى بذلك فانصرف من هناك، وتبعه عدد كبير من الناس، فشفى جميع مرضاهم، وحذرهم أن لا يعلنوا عنه، ليتم قول الله على لسان النبي أشعياء:
5: هذا هو عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي يفرحني، أضع روحي عليه فيعلن الحق للشعوب، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، لا يكسر حتى عصا مهشمة، ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، إلى أن يقود الحق إلى النصر، في اسمه تضع الشعوب رجاءها.
1: وأحضروا إليه رجل أعمى أخرس وفيه شيطان، فشفاه حتى إن الرجل تكلم ورأى، فاندهش كل الناس وقالوا:
6: هل هذا هو ابن داود؟
1: ولما سمع الفريسيون هذا الكلام قالوا:
7: هذا الرجل يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل بلد أو عائلة تنقسم على نفسها لا تصمد. إن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، وكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين، إذن فقد أقام الله مملكته بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لهذا السبب أقول لكم، إن كل ذنب وكفر يغفر للناس، أما الكفر بالروح القدوس فلن يغفر. من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يتكلم ضد الروح القدوس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن زرعتم شجرة طيبة يكون ثمرها طيبا، وإن زرعتم شجرة رديئة يكون ثمرها رديئا، فنحن نعرف الشجرة من ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. الإنسان الصالح يقدم صلاحا، من الصلاح المخزون فيه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. وأقول لكم إن كل كلمة بطالة يقولها الناس يحاسبون عنها في يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرأ وبكلامك تعاقب.
1: وكلمه بعض الفقهاء والفريسيين وقالوا له:
4: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
1: فأجابهم:
3: شعب شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية غير آية النبي يونس. فكما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، كذلك يكون الذي صار بشرا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. وستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارقا ونظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. فهذا نفسه سيحدث مع هذا الشعب الشرير.
1: وبينما هو يكلم الناس، وصلت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وطلبوا أن يكلموه. فقال له واحد من الموجودين:
8: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يكلموك.
1: فقال للذي أخبره:
3: من أمي ومن إخوتي؟
1: ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال:
3: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، والحلقة دي مهمة جدا جدا. الموضوع مهم، بيتكلم عن المسيح يرسل الروح القدس. ليه المسيح رسل لنا الروح القدس؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539 76 56 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، أماكن البيجة، وين هم بيقعدوا، وين الأماكن دي، دعوة ليك تسمع.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، قصة رعوث، الإخلاص والشعور بالمسؤولية.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك. موضوع الليلة مهم جدا جدا، بيتكلم عن الغلط. يعني شنو؟
1: حب وتقدير واحترام لمتابعينا في راديو سمر ولمتابعين برنامج الحل في إيدك. وبعد السؤال عن الصحة والحال والراحة وهدوء البال، رأيكم شنو؟ نجي كده مع بعض ونشوف الليلة موضوعنا اللي عاوزين نتكلم فيه. تعالوا الليلة نتكلم عن الغلط. أيوة الغلط. الغلط ده أشكال وأنواع، لكن إحنا حنتكلم في الآخر حنصل لنوع واحد من الغلط اللي هو أن إحنا قصدينه. لكن بالمحتاد، منو مننا ما بيغلط؟ ومنو مننا ما غلط؟ ومنو مننا ما شاف ناس بيغلطوا؟ وهل الغلط ده عنده مسببات؟ عنده أسباب بتخلي الغلط يحصل؟ ولا نحن بنقيس الغلط على الدرجات، بنحسبها دي غلطة صغيرة ودي غلطة كبيرة ودي غلطة ما محسوبة ودي غلطة محسوبة؟ وعندنا مقياس للغلط اللي هو شنو؟ النتيجة اللي بتجي منه. يعني الليلة في زول غلط فيني وغلطته دي أذتني، أنا بحسبه ده غلط. لكن غلط فيني وغلطته دي ما أثرت فيني، ما بحسبه غلط، رغم أنه عند ربنا الغلط واحد. ما في حاجة اسمها دي غلطة كبيرة وما في حاجة اسمها دي غلطة صغيرة. ما في حاجة اسمها دي غلطة أنا قاصد أأذيك بيها ودي غلطة أنا ما قاصد أأذيك بيها. مبدأ الغلط واحد اللي هو التعدي. طول ما في غلط معناها في كذب، معناها في حاجة ما مظبوطة حاصلة. لكن في سؤال هنا بيطرح نفسه، السؤال هو شنو؟ إنك أنت كنت في يوم سبب في إنه غلطوا فيك؟ إنك أنت قلت أنا بستاهل اللي بيحصل لي ده؟ ما أصله جزا المعروف 10 كفوف؟ كنت مرة الكلمة دي لنفسك؟ ولا كنت أنا اللي عملتها في نفسي؟ أنا اللي خليت الناس تعمل فيني كده. ضيعت غلط ممكن يوصلنا لدرجة إنه نحن نبدأ ننكر المعروف، نبدأ نحن ننكر إنه نحن ليه عملنا الصح. في نوع من الغلط أنا ما بفرق بين أحجام الغلط، لكن بقول في أنواع من الغلط، كله غلط. لكن في نوع الكتاب يتكلم عنه، الكتاب قال ما ممكن يجي منكم، لأنه الغلط فيه بيجيب أذى، بيسبب أذى، اللي هو غلط اللسان. عشان كده احنا بنقول اللسان جاي بالبلا. اللسان ده لو ما خطينا له ضوابط، لو ما خطينا له روابط، لو ما خطينا حدود لكلمتنا اللي بتطلع مننا وقلنا دي حريتنا وقعدنا نتكلم في كل حاجة بدون ما نراعي ده صح أو غلط، النتيجة الوحيدة اللي بتجي هي الأذى. لأنه غلط اللسان لازم يدخل فيه كذب، الكذب بيوصلنا لازم يكون في رد، الرد ما حيجي يقول شكرا، لا الرد حيكون فيه شتايم. غير كذي الغلط اللي بيجي من اللسان أنا ممكن لا أشتم ولا أكذب، لكن بنفسي دي يكون جواي عظمة كده أنا حسبها مع نفسي. بلساني ده أنتوا ما شفتوني أنا عندي شنو، أنتوا ما شفتوني أنا بتكلم كيف، أنتوا ما شفتوا أنا بعمل شنو، أنا بنتج ياتو حاجة، أنا تدخلني في غلط الكبرياء. دي حاجة. الحاجة الثانية من أنواع الغلط بتاعت اللسان عدم الوفاء. أيوة عدم الوفاء بالمواعيد، عدم الوفاء بالكلمة اللي أنا بقولها، دي بتوصلنا لعدم الصدق، إننا ما نكون صادقين في أي حاجة نحن بنعملها. يبقى الغلط البيجي من اللسان بيفتح لنا أبواب كثيرة. يعني الغلط ده زي الشجرة بتطلع لها أكتر من 20 فرع. فرع الكذب، فرع الشتايم، فرع الكبرياء، عدم الوفاء، الغدر، السرقة، ده كله في الآخر بنطلعه بكلمة من لساننا، بكلمة من خشمنا، بكلمة فيها غلط. وكل ده بيسبب أذى جوانا. عشان كده الغلط اللي بيجي من اللسان ما بتعالج بالساهل. عشان كده بقول لك الكلمة زي الرصاص، الكلمة دي لما تطلع انت ما بتقدر تاني ترجعها. فعشان كده الكتاب يتكلم لنا كتير عن اللسان، يتكلم لنا عن قوة الكلمة، يتكلم لنا عن كلمة نقول فيها شنو، قال لنا فيها اختيار للحياة، فيها اختيار للموت. ممكن توصلنا أن الموت هنا ما هو الموت الجسدي، إنسان يموت، لكن لا، فيها الموت الروحي، فيها الموت العقلي، فيها التشدد، فيها التوتر، فيها قطع العلاقات، فيها الضياع. فالكلمة اللي هي بتطلع من لساننا هي اللي بتحدد حاجات كثيرة في حياتنا. فالكتاب المقدس تكلم في الموضوع ده، والكتاب المقدس وكلمة ربنا، وربنا أدرى بينا. فربنا لما يتكلم لينا عن الكلام، قال الكلام اللي بيطلع منكم هو اللي بيجي من وين؟ هو اللي بيجي من قلبك من جوا. فانت لو قلبك من جوا نظيف، لسانك حيقول كلام نظيف. فنحن مرات كثيرة بنخالف الكلمة دي، نقول لك يا أخي الزول ده لسانه مر لكن قلبه طيب. الاثنين ما بيجوا مع بعض، ما في زول لسانه مر وقلبه طيب نهائي، لأنه من جوا قلبك انت اللي بتتكلم بيه. في زول ممكن يكون انفعالي، تفرق بين انه لسانه مر وبين انه زول انفعالي، رد فعله انفعل في موقف، كل لساني صوتي يعلى بطريقة حادة شوية، لكن بدون ما أشتم، بدون ما أنا أقدر، بدون ما كلامي يكون فيه أذية متعمدة. لكن الكلام اللي بيجي فعلا جارح، اللي بيكون مرتب وماشي، أنا عارف أنا هقول الكلمة دي هتصل كيف وتعمل في الزور القدامي ده شنو، ده اللي بيطلع من جوا القلب. وده اللي ربنا قال من جوا القلب اللسان هو اللي بيتكلم. فعشان كده عايزين نحنا نشوف نحنا ممكن نعالج مشاكل اللسان دي كيف. فربنا قال لنا الكلمة لما تطلع ولما تخلاص تمشي وتصيب بتترك أثر. الأثر ده هو اللي تكلم فيه ربنا نحنا نعالجه كيف. ربنا قال لنا لو أخوك غلط فيك أمشي له، دي الرشدة بتاعت العلاج. وهو وقع في الغلط وما قدر يضبط لسانه، أمشي وعاتبه، خط لك حتى طريقة للعتاب، قال لك عاتبه بينك وبينه عشان ما تخش كلمة من هنا وكلمة من هنا تشعب المشكلة أكتر. إنك أنت تمشي صعبة، إنه زول غلط فيني أقوم أنا أمشي له بنفسي وعاتبه وبيني وبينه، لأنه طول ما المشكلة صغرت وبقت بيني وبينه أنا بقدر أحتوي المشكلة. فقدرت الألسنة في المشاكل بتوسعها. الحاجة الثانية ربنا قال لنا، قال لنا كونوا بطيئين في الكلام. دي النقطة الجبال اللي احنا تكلمنا فيها في لحظة الانفعال، دي وصية ربنا ادانا ليها، قال لنا تكلموا ببطء. مش يعني يتكلم ببطء اني انا اقول انا عايزة اعمل، لا، استوعب القدامي بقول في شنو واعرف انا ارد له بشنو، اكون بطيئة في الكلام ما منفعلة. دي الرشدة الثانية أو الكبسولة الثانية اللي نحن المفروض نأخذها في غلط اللسان. ومن الحاجات اللي ادانا ليها ربنا إنه تاني نحن نستخدمها عشان ما نقع في غلط اللسان، إنه عدم التسرع في الرد، خصوصا لو كنت أنا في وضع المفروض أني أنا أتكلم فيه، كنت أنا الأبو، كنت أنا المدير، فأنا من حقي أني أنا أتكلم. ربنا قال لي هنا عشان ما تقعي في غلط اللسان ما تتسرعي في الرد. الحاجة الثانية أشوف ردود أفعال الكلام اللي أنا حقوله شنو. الكلام ده ربنا قالوا لنا، وقالوا لنا في مزمور 141 والآية 3، لما قال أجعل يا رب حارسا لفمي، أحفظ يا رب باب شفتي. دي بتنبهنا إنه نحن لازم كأنه في حارس بيحرس كلامنا. الحاجة الثانية الأصعب من دي الموت والحياة في يد اللسان، ودي النقطة اللي نحن قلناها في الأول، دي بنلقاها في أمثال 18 وآية 21، إنه من ثمرة كلامنا نحن بناكل. الحاجة الثانية إنه ربنا قال لنا، قال لنا لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، لازم كل كلمة نقولها تكون صالحة للبنيان، لازم كل كلمة نقولها تكون داعمة، تكون بتبني، تكون بتدينا خطوات لقدام. والكلام ده بنلقاه في أفسس الإصحاح 4 والآية 29. عشان كده ضبط اللسان من الحاجات المهمة جدا ربنا تكلم عنها. نقدر نقول هي الخاتمة في يعقوب 3 وآية 1، قال من الفم الواحد بتخرج بركة ولعنة. لا يصح يا أخوتي أن تكون هذه الأمور، فما ممكن نحن من لساننا نطلع لعنات ونطلع بركات، شوية لعنة وشوية بركة، الاثنين ما بيجوا مع بعض، لأنه زي ما قال نبع بتاع الموية بيطلع موية واحدة، ما بيطلع مرة موية حلوة وتاني يوم بيطلع موية كعبة. في فايدة من إن نحن لو عملنا الكلام ده بيحصل لنا شنو في حياتنا؟ ربنا وعدنا إنه لو ضبطنا لساننا هنعيش في فرح. الكلام ده بنبقاه في أمثال 29. الحاجة التانية، ربنا وعدنا إنه نحن يكون معانا فوق الضيق، والكلام ده بنلقاه في أمثال 11. الحاجة التالتة ربنا وعدنا بها ودي وعود بنلقاه في مزمور 37 والآية 29. ربنا قال الصديقون يرسون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فكونك إنك تأخذ الوعود دي لما تضبط لسانك فرح، وقفة ربنا معك في الضيق ترس الأرض وربنا يكون معك. نحن ما عايزين حاجة أكتر من كده عشان نكون عايشين في أمان، عشان نكون عايشين في استقرار، عشان نكون لساننا مضبوط وفي حارس عليه. ففي الآخر ما عندنا غير إنه نجرجعين تاني لربنا لأنه كلامه حق، ونقدم له كل الشكر ونقول له يا رب ما أحلى الجلوس عند قدميك يا رب عشان نقول لك شكرا. خلي كلامنا يا رب اللي بيطلع مننا والتفكير اللي في قلوبنا والفي عقولنا يا رب يكون مرضي قدامك، لأنك يا رب أنت كنت من فضلة القلب يتكلم الفم. يا رب أجعل حارس لأفواهنا. وسلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أعزائنا المستمعين، مساء الخير والمحبة والسلام لكل زول بيسمعنا وين ما كنتوا. بنقول لكم مساء يليق طبعا بقلوبكم الطيبة وأرواحكم النقية. برسل لكم أصدق التحايا وأجمل الأمنيات إلى أهلنا في السودان، أرض الحضارات والتاريخ والعزة والكرامة. مساء معطر بالأمل رغم كل التحديات، مساء يعني نحمل جمعانا أدعية جميلة إنه يعم

الحال. تعالوا مع بعض في يومنا الجميل ده, في أمسيتنا المباركة دي, نستمع بالترانيم الروحية وكمان نبحر في موضوع ممكن يكون مختلف شوية في اليوم ده. لكن لكل زول بيسمعنا كمان وعايز يتواصل معنا, بقول لك حبابك ألف, واصلنا على رقم الواتساب 0035 7976 5635 359, وحكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة اليوم. وكمان بقول تحايا وسلامات لكل زول بسمعنا عبر الساتلايت, بقول لكم أهلا ومرحب بكم. وبالمناسبة لكل زول عايز ينزل قناتنا على النايل سات, فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقان أكيد بكل برامجنا على مدار اليوم. إذن حبابكم مرة تانية وحباب كل الجميلين الانضموا لنا في أمسيتنا المباركة. باقة من الترانيم الروحية المتجددة مع مختلف المرنمين السودانيين, تحية خاصة لهم وربنا يبارككم بقدر ما هم بيقدموا للترنيمة السودانية. وكمان بقول لكم معكم أنا في الأمسية دي إناس إسماعيل, وبسعد جدا جدا بصحبتكم وبوجودكم معنا. إذن أجمل أمسيات مع أولى الترانيم, نستمع ونرجع نواصل.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

فعلا لكل اللي بيسمعنا بنقول لكم سلامات وكيف الحال، مستمتعين جدا جدا بوجودكم وحضوركم وتفاعلكم معنا في كل برامج اللي بتتقدم على أثير راديو سمر، وأكيد بنرحب بكل مقترحاتكم وبنرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم، وكمان إذا عندكم أي يعني موضوع عايزين يعني بنبقى نطرحه في برنامج راديو سمر المختلف، بنقول لك حبابك بمقترحاتك، بس راسلنا واصلنا على رقم الواتساب 0035 7976 56 359. ولكل الناس اللي بتتابعنا وكمان على الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم مرة تانية وحبابكم ألف. ترنيمة اتقالت بجد من الأعماق، يعني حابة أقول شكرا لفريق أبناء كوش على الكلمات، وخاصة الكاتب، أنا ما عارف الكاتب هو منو بالضبط، لكن الأداء كان جميل واللحن كان أجمل وطيب جدا جدا يلامس القلب، خاصة في أمسية بنقعد فيها كلنا مع بعض نتفاكر في كلمة ربنا. لما قال الكاتب بلاقيك كلمة بتعزي، بتمسح دمعة من خدي، تجدد يا بلي عمري عشان ما أكون يسوعي معاك، تاني ما بحتار، وإنت لي خيار، إنت لي ملاز من زمن غدار. وأحلى حاجة عجبتني في الترنيمة لأنه بتتشابه مع موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه، وحضطر أقول لكم طبعا العنوان، مع أنه أنا ما كنت حابة أقوله هسع، لكن حضطر أقول العنوان لأنه بجد البيت ده يعني اتلامس تماما مع موضوع حلقتنا. خلينا أسمعكم البيت ده، بيقول بلاقيك يعني يوم بدور أشكي عن الماضي الأليم وأحكي، تمسح لي تسمع لي يا ربي منو اللي بيسمع حكايتي براك. والموضوع إذن هو التعبير عن المشاعر. إذن يعني إذا ما لاقي زول تحكي له عن مشاعرك، عن أحاسيسك، عن ألمك ومشاكلك، بقول لك أخوي المستمع وأختي المستمعة في الأمسية دي إنه الرب يسوع قريب وقاعد فاتح أحضانه وفاتح كمان أضانه بيسمع لك عن كل تعبير أنت عايز تعبره، عبر بكل أريحية تماما، أقرب حاجة ممكن تتخيلها هو الإله الحي اللي بيسمع، حتى لو أنت يعني حاسي بأنه الدنيا دي كلها تقفلت في وشك وما في زول بيسمعك، ما في زول حاسي بك، هو الوحيد اللي ممكن يحس بكل آلامك وجرحاتك. إذن تعالوا مع بعض نستمع لي ترنيمتنا الثانية ونرجع نواصل مع المرنم الغالي ماركو كوش.

أديني فرصة أكورك وأدفن موتاك وموتاي، دايرة مهلة عشان أجيب علاجي ودواي، بس لحظة أهدي بتي وجناي، ولو فرقة أفتش على المفقود وراي، كده مهلة أتفقد جنبي وحداي، عايزة هدنة أعالج بيها المصابة المعاي، بس هدنة أجيب لقمة للجوع اللواي، طالبة من الله من جمع حبة لأنه قادر وسواي.

شكرا ابتهاج السنوسي على التعبير الجميل والرائع. وإذا فعلا في حاجة وقفت قدامنا وإحنا ما قدرنا نعملها, خلينا نعرف إنه الله إله قادر وسواي, ما في شيء بيعثر عليه. وكمان خلونا نتذكر في الأمسية دي كل الناس اللي فقدناهم وكل الناس اللي ما عرفنا أخبارهم, نصلي من أجلهم وين ما كانوا إن ربنا يحفظهم, ونسمع يا رب أخبار جميلة عنهم. وكمان ما ننسى نكون دائما بندعي ونصلي من أجل الناس الحزانة, إنه ربنا يعني يديم تعزية حقيقية من عنده. وحتى المرضى الموجودين في البيوت وفي المستشفيات, إنه ربنا قادر يفتقدهم بلمسة شفاء يا رب من عنده, لأنه هو الطبيب الأعظم. ما ننسى في كل مساء يعني بلدنا الغالية نخدها في صلواتنا وفي أدعيتنا, إنه يكون فيها سلام واستقرار وأمان. إذن أعزائنا المستمعين, حابة أخذكم في موضوعنا الليلة, وأنا يعني متحمسة جدا جدا إن أتكلم معاكم عن الموضوع ده. وكمان حابة إنكم تكونوا بتشاركوا وبتقولوا آرائكم وكمان تجاربكم حول الموضوع. عايزين نتكلم الليلة عن التعبير عن المشاعر. التواصل والتعبير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عن المشاعر من الحاجات الأساسية في حياة أي زول. كل زول في مجتمعنا السوداني مرات يعني بنلقى إنه الكلام عن المشاعر ما سهل زي ما الناس يعني قاعد تفتكر. كتير مننا اتربى على إنه يكتم الزعل, وحتى مرات الفرح ذاته منعبر عنه يعني مرات نص نص, أو ما بين يعبر عن ضعفه أو قوته, أو يخلي مشاعره بينه وبين نفسه. عشان كده بنلقى ناس كتار بيعانوا من صعوبة التعبير عن الحزن وعن الخوف وعن الاحتياج وحتى عن مشاعر المحبة والتقدير. يتخيلوا حتى عن مشاعر المحبة والتقدير احنا مرات ما قاعدين نقدر نعبر عنها. الموضوع ده ما معناه انه الناس ما عندها مشاعر, بالعكس, لكن احيانا العادات الاجتماعية والتربية بتخلي التعبير عنها بيكون صعب جدا جدا, ومن هنا بتظهر مشاكل كثيرة في العلاقات الأسرية والعاطفية والاجتماعية بسبب سوء الفهم أو عدم القدرة على توصيل الإحساس الحقيقي للطرف الثاني. يعني أكيد في الموضوع ده الليلة حنتناول يعني صعوبة التعبير عن المشاعر في المجتمع السوداني, وكمان حنتكلم شوية عن الأسباب وعن التأثير تأثير الحاجة دي في العلاقات, وممكن برضو نتفاكر مع بعض في طرق الممكن تساعدنا في إننا كيف نطور مهارة التعبير عن مشاعرنا بصورة أوضح وأصح. إذن أنا كده أديتكم مقدمة بسيطة عن يعني موضوعنا الليلة, وحابة إنك تكون بتشارك برأيك وكمان تتفاعل معانا في الموضوع وتوريني وتحكي لي عن تجربتك, وهل أنت اتربيت في بيئة كان أو في بيت كان فيه كبت ما قادر تعبر وما قادر تتكلم. شاركني وأنا مستنية أسمع يعني مشاركات مختلفة حول الموضوع. لكن في اللحظة دي برضو حنطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد, ونرجع نواصل برنامجنا أو موضوعنا. ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

آمين. عشان كذا قلنا حنتواصل ونصلي على فضاءات المحبة في ساعة سمر. إذا عندك أي طلبة صلاة وعايزنا نشاركك بيها ونصلي معك فيها, بس راسلنا وقل لنا وإحنا أكيد مستعدين نصلي وندعي معك. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين, وعايزين نشوف الأسباب اللي بتخلي إنه يكون في صعوبة في التعبير عن المشاعر خاصة في مجتمعنا السوداني. لما نتكلم عن صعوبة التعبير عن المشاعر في المجتمع السوداني بنلقى إنه الموضوع ما راجع لسبب واحد, لكن في عوامل كثيرة اتداخلت مع بعض وخلت الناس كتار يفضلوا الكتمان أكثر من الكلام. أول حاجة طريقة التربية بتاعتنا يا جماعة ممكن تكون صعبة جدا جدا. كثير مننا كبروا ويعني والواحد بيسمع عبارات مثلا خليك قوي, ما تبكي, ما توري الناس الحاصل لك, أو مش أمورك يعني براك كده. الكلام ده كان المقصود به إنه يقوي الشخصية بتاعتنا, لكن في نفس الوقت خلى ناس كتار يتعودوا يعني يدسوا مشاعرهم بدل ما يعبروا عنها. وبرضو في فكرة يعني منتشرة كده إنه الزول كل ما سكت وتحمل أكثر كل ما كان قوي. فعشان كده بنشوف إنه مرات بتجينا أمراض نفسية واكتئاب ما عارفين إنه الحاجة دي جاية من وين. جاية أكيد من الكتمان. عشان كده بنلقى ناس شايلين جواتهم حزن وزعل أو ضغوط كبيرة شديد, لكن ما قادرين يفتحوا قلوبهم لأي زول خوفا من إنهم يعني يظهروا إنهم ضعفاء أو محتاجين لزول. يتخيلوا بقدر شنو التأثير بتاع عدم التعبير عن المشاعر يعني بيوصل لوين. كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, المجتمع السوداني بطبيعته مجتمع محافظ وفيه اهتمام كبير بنظرة الناس وكلامه. الزول مرات يكون داري يتكلم عن حاجة مضايقاه لكن يتراجع عشان خايف من التعليقات أو من سوء الفهم أو من الناس يعني تحكم عليه بدل ما تسمعه. وفي حاجات يعني ممكن بتأثر شديد, إنه في بيوت كثيرة ما متعودة على الحديث عن المشاعر, يعني ممكن يتونسوا في الشغل في الدراسة والقراية والمذاكرة والمعيشة بقدر شنو صعبة وما في أشغال, ويتكلموا عن أخبار الناس, لكن نادرا ما بنلقى مساحة نسأل فيها عن بعض انت إحساسك شنو أو شنو تعبك أو اتكلم قول في قلبك فضفض. ومع الزول يعني ذاته ما متعود على إنه يعبر وعلى إنه يقول, ما عارف يبدأ من وين ولا عارف إنه ذاته يتكلم يقول الحاصل شنو وما عارف يعبر عن جواه. أكيد حنواصل في الموضوع عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لأنه موضوع مهم جدا جدا, لكن خلونا كده نطلع فاصل ونرجع نواصل نستمع لترنيمة بعربي جوبا. وبقول لكل الأحباب لكل الأصدقاء ولكل الزملاء في يعني جنوب السودان حبابكم وأهلا ومرحب بكم, وربنا يبارككم في كل كلمة أنتوا بتقدموها وكل لحن أنتوا بتصيغوه في الترنيمة السودانية.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

دعوتنا لك عزيزي المستمع في الأمسية دي إننا الليلة فاتحين مساحة للدعاء وللصلاة من أجل بعض، لأنه محتاجين نسند بعض، محتاجين نمد إيدينا لبعض، محتاجين نقوي مع بعض روحنا عشان ما نقدر نتقرب مع بعض لربنا. أمسيات جميلة دايما بتجمعنا بالمحبة في رحاب بلدنا الغالية السودان. إذن عزائنا المستمعين، حابة أخذكم كده جولة بسيطة رياضية، وأكيد يعني في الفترة دي بتتجه الأنظار، أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة فيفا وورد كاب 2026 اللي حتقام المرة دي، ودي المرة الأولى في ثلاثة دول: مكسيكو، كندا، ويونايتد ستيت. ودي بتمثل طبعا نسخة تاريخية فريدة جدا في نوعها. تعال نشوف شنو الممكن يميز البطولة دي، بطولة فيفا وورد كاب، يعني أكبر نسخة في تاريخ كاس العالم بمشاركة 48 منتخب بدل المعتاد عليه دائما 32. ويعني ودي الحاجة اللي بتمنح يعني الدول أكثر فرصة للظهور على المسرح العالمي. أول بطولة تستضيف ثلاثة دول زي ما قلنا: مكسيكو، كندا، ويونايتد ستيت، وهو حدث غير مسبوق طبعا في تاريخ البطولة. عدد مباريات قياسي جدا، بيصل إلى 104 مباريات، ما يعني إثارة كروية أكبر وفرص أكثر للجماهير لمتابعة منتخباتها المفضلة. وكمان يعني ملاعب عملاقة وحديثة بتتسع لعشرات الآلاف من المشجعين، مع استخدام طبعا أحدث التقنيات في البث والتحكيم والخدمات الجماهيرية. ويعني الحاجة دي أو البطولة دي يعني بتلم لنا نوع كبير من الثقافات اللي ممكن تكون مختلفة حول العالم، يعني حيث تنتقل أجواء البطولة بين المدن والثقافات المختلفة في أمريكا الشمالية، ما يمنح المشجعين يعني تجربة فريدة داخل وخارج الملاعب. وبنشوف ناس كتار طبعا أكيد حول العالم بيكونوا قدموا لأنهم يعني يحضروا البطولة دي ويستمتعوا بالمباريات اللي ممكن تقام، وحضور يكون على الهواء مباشرة. أتمنى إنه كل زول قدم يكون طبعا نال الفيزا وإنه يسافر ويستمتع باللحظات المثيرة والجميلة. وزي ما قلت لكم حتكون فرصة أكبر كمان للمنتخبات العربية والأفريقية للوصول إلى مراحل متقدمة، يعني بفضل زيادة عدد المقاعد بتاعت المشاركة. وبقول لكم يعني المميز في كأس العالم 2026 إنه ما مجرد بطولة كرة قدم وبس، لكن هو حدث استثنائي لأول مرة يشارك فيه 48 منتخب من مختلف القارات، والأول مرة تشارك فيه ثلاثة دول في الاستضافة زي ما قلنا: مكسيكو، وكندا، ويونايتد ستيت. إنها نسخة تجمع بين التطور الرياضي والتنوع الثقافي والتقنيات الحديثة لتكون واحدة من أكبر وأضخم البطولات في تاريخ كرة القدم. وبنقول كمان يعني حظ أوفر لكل الفرق المشاركة، وكمان يعني مشاهدة ممتعة لكل زول. في ناس اشتروا طبعا شاشات كبيرة عشان يحسوا بروحهم إنهم قاعدين في الملعب، فبنقول يعني المشجعين يتمالكوا أعصابهم، وكمان مشاهدة جميلة وممتعة وشيقة لكل عشاق رياضة كرة القدم.

0: هنصلي معاك وندعو.
1: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

شكرا للمرنم أيوب الفياض. وانت الليلة يعني بجد ترنيمتك يعني بتتكلم أو بتعبر يعني عن مشاعر مكتومة في دواخلنا وعايزين نعبر عنها. فالمرنم أيوب ما لقى يعني أي منفذ أو مكان يكون فيه صدق وأمانة معاه غير إنه يقول أنا داير أقعد معاك إلهي وأحكي لك الفي بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس تسمعني وأحكي لك الفي بالي. عشان كده أعزائنا المستمعين، تأثير عدم التعبير عن المشاعر في مجتمعنا السوداني عنده تأثيرات كثيرة جدا جدا. مثلا في العلاقات الأسرية الموضوع بيكون واضح كثير، يعني من الآباء والأمهات هم فعلا بيحبوا أولادهم حب شديد، لكن مرات ما بيقدر يعبر عن الحب ده بالكلام. وفي نفس الوقت يعني بالنسبة للأبناء برضو بتلقى في محبة موجودة، لكن التعبير عنها ممكن يكون بسيط جدا، وده ممكن يخلي بعض الناس يحسوا إنهم ما مقدرين أو ما مفهومين بالشكل الكافي. كمان واحدة من التأثيرات المهمة تراكم الضغوط النفسية، يعني الزول عنده طاقة معينة يقدر يتحمل بها الضغوط دي، لكن لما الحزن والخوف والقلق والزعل يتخزن جواه لفترة طويلة بيبدأ يحس بالإرهاق النفسي والتوتر المستمر، ومرات الزول ذاته ما بكون عارف إن السبب الحقيقي يعني هو المشاعر المكبوتة البشيلة من زمن بعيد جدا جدا، يعني تراكمات مشاعر جواه. من الحاجات اللي بتحصل كتير إن المشاعر المكبوتة دي بتظهر في شكل غضب وعصبية، بتلقى الزول من فعل من أتفه الأسباب أو سريع الزعل أو دائما متوتر، بينما المشكلة الأساسية ما في الموقف الحاصل قدامه، لكن في مشاعر قديمة ومتراكمة ما لقت فرصة تطلع بطريقة صحيحة. وبرضو الكتمان المستمر يا جماعة ممكن يخلي الإنسان يحس بالوحدة حتى ولو كان وسط أهله وأصحابه، ودي واحدة من التأثيرات اللي حبيت أقولها لكم. وكثير من التأثيرات طبعا يمكن أنت تكون برضو عندك واحدة من التأثيرات دي، ممكن تقولها لنا وممكن تكاتبنا وممكن تراسلنا وممكن تشاركنا بها على رقم الواتساب 003-579-76-56-359، وحكون أكيد بستمتع بكل مشاركة أنتوا بتشاركونا بها. عايز أقول كمان إنه على مستوى المجتمع أكيد بنسأل يعني شو التأثيرات اللي ممكن تكون. استمرار ثقافة الكتمان ممكن يخلي الأجيال الجديدة تكبر بنفس المفاهيم. الطفل اللي بنشوفه إنه يعني الكبار ما بيتكلموا عن مشاعرهم غالبا حيتعلم نفس الأسلوب، يعني أبوه وأمه في البيت ما بيعبروا، هو كمان أكيد حينشأ ما حيقدر يعبر عن مشاعره، حتى لو كان هو زعلان ما حيقدر يقول عنها. وبكده المشكلة بتنتقل من جيل لجيل من غير ما الناس تنتبه لها. عشان كده احنا كأسر محتاجين برضو يعني ننتبه للنقطة دي، إنه تعبيرنا عن مشاعرنا بيدي فرصة لأطفالنا يتعلموا إنهم كيف يقدروا يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. وبنلقى مرات بعض التصرفات من الأطفال قاعد تكون صعبة جدا جدا، ما بنقدر نعمل لها كنترول. ليه؟ لأنه يعني هو ما قادر يعبر فبيكسر، وبتلقاه حركته كثيرة، أو يمكن يبكي طول اليوم، وإحنا بنكون بنفتش على السبب وراء كل التصرف أو السلوك ده ما قادرين نلقاه، وما قادرين نشوف إنه نحن ممكن مرات نكون السبب في السلوك الجديد البدر من الطفل ده، إنه نحن ما بنقدر نعبر عن مشاعرنا أو حتى ما بندي الآخر فرصة إنه يعبر عن مشاعره. اتكلمنا كثير عن المشاعر وعن التعبير، وبصراحة يعني أنا حبيت الموضوع ده لأنه هو فعلا فرصة بإنه نعبر عن جوانا، وإذا إحنا ما عندنا الثقافة دي نحاول نكتسبها ونحاول نتعلمها، لأنه دي الحاجة ممكن تروه عننا وتطلع جيل كمان ممكن يكون منفتح أكتر، ممكن يكون متفاعل أكتر، ممكن يقدر يقدر المشاعر والأحاسيس من الناس الحوله. تعالوا مع بعض نطلع نستمع فيها ترنيمة ونرجع نواصل.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، وأمسية سعيدة ومباركة عليكم. يمكن جينا لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن عايزين نشوف الموضوع ده قبل الختام، إنه الكتاب المقدس اتكلم عنه قال شنو. يعني إذا جينا نشوف مين منظور الكتاب المقدس، بنشوف أكيد إنه ربنا ما بيدعو الإنسان إنه يعيش يعني كابت لمشاعره وينكره، بل يعني بيخلينا إنه دائما وبكلمنا إننا نواجهها بكل صدق ونعبر عنها بصورة صحيحة. الكتاب المقدس يعني بنلقى فيه أمثلة كثيرة لأشخاص عبروا عن مشاعرهم بكل وضوح، مثلا زي النبي داود في سفر المزامير. لو فتحت سفر المزامير بتلقى إنه داود النبي كل كلامه كان تعبيره عن المشاعر، إذا كان عن الفرح أو الحزن أو الخوف أو القلق أو الرجاء، وما كان بيخفي مشاعره قدام الله، بل كان بيصلي ويقول كل الحاصل جواه بكل صدق وأمانة. وكمان السيد المسيح نفسه عبر عن مشاعره خاصة في مواقف ممكن تكون مختلفة، وقت الفرح كان مع الفرحانين، وأظهر الحزن كمان في أوقات ممكن تكون فيها حزن، وبكى عند قبر لعازر، وأظهر الألم في وقت يعني الضيق، وده كان بيوضح لنا إنه المشاعر الإنسانية في حد ذاتها ما خطأ، لكن هي جزء كبير من حياتنا الطبيعية. وكمان الكتاب المقدس بيشجعنا على الصدق في العلاقات، فالإنسان يعني مدعو إنه يتكلم بالحق والمحبة ويشارك الآخرين كمان بالحاجة اللي هو قاعد يحس بيها بطريقة تبني العلاقات وما تهدمها. عشان كده التعبير عن المشاعر بصورة محترمة وصادقة يعني بتعبر عن جزء من التواصل الصحي بين الناس، وفي نفس الوقت يعني ربنا ما بيدعونا إنه نكون يعني أسرى لمشاعرنا أو نخليها تقود كل قراراتنا. الفكرة يعني إننا يعني نعترف بالمشاعر ونفهمها ونسلمها لربنا، يعني ونقول له يا رب حتى إذا أنا ما قدرت أتخطى ده، أنت قادر تديني القوة بإنه أنا أقدر أتخطى الحاجة اللي أنا بمر بيها. وأكيد طبعا مع السعي في التصرف بحكمة ومحبة مهما كانت الظروف. عزائنا الموضوع كان جميل جدا جدا، وموضوع كان رائع، وممكن كلنا مرات أو معظمنا بيمر بحاجة زي كده، ما قادر يعبر عن مشاعره في حدث معين أو في معظم الأوقات. وممكن زي ما تكلمنا إنه تربيتنا وتنشئتنا ممكن تكون لها يعني تأثير كبير على يعني مشاعرنا وأحاسيسنا، ونقدر نعبر. تبكي يقول لك أسكت، بتبكي لشنو؟ يعني عايز تتكلم أسكت، ما تتكلم وقت الناس تتكلم. فيعني حاجات كثيرة صعبة واجهتنا في تربيتنا، لكن برضو بنقول شكرا لأسرنا على إنهم يعني أدونا فرصة إننا نتعلم، خاصة من المواقف بعد ما كبرنا وتعلمنا. ويمكن الناس اللي بيحاولوا يكونوا أسر جديدة يتعلموا حاجة جديدة كمان، بإنهم يدوا فرصة للأبناء إنهم يتحدثوا ويعبروا عما يجيش في دواخلهم، لأنه ده بنتج لنا شاب ممكن يكون سوي خالي من الأمراض النفسية أو الضغوطات اللي ممكن هو كمان ينقلها لشخص آخر. أتمنى لكم أمسية سعيدة خالية من الضغوطات والمشاعر السلبية، وكمان نتمنى إننا نتعلم كيف إننا نقدر نعبر عن مشاعرنا بطريقة محترمة ومقبولة، وكمان نقدر الآخرين لما يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. وإذا استعصت علينا كل المشاعر والأحاسيس الصعبة دي، تعال نجيبها ونقدمها قدام ربنا ونقول له يا رب انت اللي عارف كيف تخليني اقدر انا اتخطى ده، علمني دائما اقدر اتكلم، افتح خشمي واتكلم بكل صدق وامانه، لانك انت قلت كده ان اتكلم بكل صدق وامانه. وزي ما قبلت كلام النبي داود في تعبيره عن مشاعره، اذا كانت حزن او يعني الم، اكيد انت كمان حتقبل يعني تعبيري عن مشاعري كيف ما كانت. إذن أعزائنا المستمعين، سعدت بصحبتكم ووجودكم معنا في حلقة الليلة، وكانت حلقة مميزة جدا جدا بصحبتكم وكمان مشاركاتكم. نتمنى إننا نتلاقى في يعني مواضيع كثيرة مختلفة وأمسيات جميلة ومباركة تجمعنا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة. اتقبلوا تحياتي أنا إناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى

0: الكتاب: إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب، والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
1: نعم أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت

حول الموية جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك، وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة. فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: الشك وضدهم،
1: لكنهم أصروا وقالوا
2: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
0: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
3: اقتلوه واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
3: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
0: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
5: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
6: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
7: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:

0: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
0: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
2: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
3: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
4: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
10: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
11: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا صندوق؟ كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه
2: حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني،
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي، لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة.

0: تكون في مكان أول مرة تكون فيه،
1: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
1: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخويا التاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني، فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. ف يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
2: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي، فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها، أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
1: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنه انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني من الاهل الحاجه دي اتخطت فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك، القديمة.

0: الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير حتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لافكار قديمة خاتيها في عقلك يعني ما اظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فانا ايوه برضو كنت من الناس دي النظام، هسه انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة انا عشتها. انا يعني شخصيا انا اتحبست في الخرطوم 4 ايام ما قادر اطلع، ما قادر ارجع لاهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. انا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان انا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الاصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت اطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من الانفايرومنت، انك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
1: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو وانا قاعد هنا يعني.
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
1: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده يبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، أنت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
1: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. You find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني، قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
2: حيكون أخطر
1: لقدام. أيوة أسوأ. يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قباس انا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله، لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد، هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها، إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحركة. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت يعني، انا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
2: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شيء انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
2: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
1: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز اتدردق، ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله، ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دار امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو؟ أنا شايفك ماشي في الغابة وأنا ماشي في وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا
2: انا بجري
0: عموما يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
1: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب، لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفة هل ممكن انا القى فرصة تانية اقرأ في جامعة تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعة هنا كويسة، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعدة لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعة هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل، إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا، فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
1: جاتني اجازه كده
0: جاتني اجازه يلا
1: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا لك وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي. لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير استعجلتي نفسك
0: خالص.
2: اهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
1: عندنا لعبة يعني
2: كلام
1: مدرين.
2: صح
1: عندنا لعبة يا مدرين.
2: في لعبة مهمة شديد، شيل البتاع قدام دي. ورقتين هنا يا
1: عشر، عندي واحدة.
2: تفضل يا أستاذة.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة، تعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
1: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة، قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا، جاك سؤال ولا جاك شن؟
0: طيب ده مثل. كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
2: اوكي
1: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجة يعني.
2: طيب طيب فهمت الحاصل شنو؟
0: يس
2: ايوه
0: كويس امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: اصلا.
0: طيب دبارة جايه من التدبير، الدبارة تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
1: مدبر ومجهز.
0: مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
1: لا لا دي عايزين
0: شطارة، انا عارفة
1: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
2: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
2: لا لا يعني
0: اتفاخر
2: نحيق من هنا يا دلال.
1: اها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
1: تصرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تصرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عميق صراحه،
2: لا شغل عارف صراحه.
0: يعني لازم
2: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
1: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك.
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
1: فهمت.
2: انت فهمتيها؟
1: لكن ما دورك.
2: لا لا دورك
1: كده يجرب حظك.
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله؟ وليه سلة سلة؟
1: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله، يعني الموضوع إن المهل يعني في المهلة.
1: أيوة
2: الموضوع عن المهلة،
1: المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة؟
0: ما شاء الله.
2: خلاص يا جماعة أنا سكتف الكومنتات. الناس فهمت شنو من من المقولة دي؟
1: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة، أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف، الراكوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
2: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
0: كده؟ أول جملة
1: نوم الزيف. نوم الزيف
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
2: ولا عامل نفسه نايم. اي حركة الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كفسك كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا
2: ممكن.
1: طيب الركوبة في الخريف ليه خاف من الركوبة في الخريف؟
0: لانها بتقع في الخريف. بس لحالة بتقع قل هواء.
2: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
1: النسيب الخفيف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، والحلقة دي مهمة جدا جدا. الموضوع مهم، بيتكلم عن المسيح يرسل الروح القدس. ليه المسيح رسل لنا الروح القدس؟

امزهنن تونا تو هديدا نيادت يسوع وسلبتي دا اسومرنا تونا و آن أري يسوع إتو يتي و آن أري يسوع إت أتوب سوي و آن تينا تمبتيو إم باليب ديانيات وفاسلو تمنا الشدقة مليا بيلاتوس يسوع إيهاي كرباجي إتابا إكاجر دنتامات نويته تاج إدينيت وغرماي كيكا داسيان مليا أدار هماش هلك برو استوكن مليا بريو دهاي إيانيت غيمت شوك ميريا يهودي هدا إدين ماسي برو إدولنيت إفير إتانا بيلاتوس أودهي ماسي إبايت شببنا اون اوتك هاي اثيماني غباب هوي ميراب باكاية تونا تكتيرني جلاي برو توي ماروكنا هاي اي اندي ايدي افلاي يسوع تنويتي تاجوا ادار هماش هلقوا كي هاي ايه بيلاتوس اوداي داي شببنا اوتك اونكاتي دي افاقيرياي سوركينا و اوديني قوي واديقا و يسوع ريانو تقيقي هسي وليكيانيت سلابا ادين بيلاتوس بريو داي باراك أهانات مليا سلابان أني برو غباب هوي كارهن إدي أودي ماسي بليان برو وقاسانا يور مسلما أبويت هنيب وهجيب برو إباكي إتودير إدين بيلاتوس إن بلي إماسي هوب ماسي ونيت مرقاي هوي دايا برو اوغو اغارايت يسوع براتيا ناميني يابوا ايدي يسوع لكن ناديب كيك بيلاتوس بريود هاي بليزاميب كدياهن اني فيدوغيتوك هداي اباري ماسي سلفتيوكن هداي أبريت تونا كان إدي يسوع بريود هاي وقاسانا هيايو كويت باروك أني كي أوبهات هدايت تبريا أفلاي أوتك أنيب باروك نونياب أكراكات ماغنايت إبري إدي بيلاتوس إن إماسيهوب يسوعي فيدوك ابصر لكن اودي مازي وليكيانا اوم بارو فنديجيك شاوتي وغيساري اراو ايكتي كديا هداب مسلميني بكا وغيسر اشو سمابو ايدي بيلاتوس اين ابهالي اماسيهوب يسوعب ها إفرايت وقادي كرسيب أتي إسا بين أومين أري أوي كرة إيدنا أرامي بلية أري قباطة إيدنا بين أوب أودور داول إيكتي وباسكاي ويدي هسمتي هنكاي إكت بيلاتوس أودهاي إدهاي هاد آيوكنا أون إكاتي إده برا وليكيانا برو ديرا سلابا إدين بيلاتوس هاد آيوكنا
sallabtiib hoosu teharunahanede ifagiriyaai surkina wahada oongaal henin nibaryeeb ugaysaro idiin maliya biilaatos yasuaab sallabiini yillaai baree nuuniya aflaai yasuaab baraa kinaamiyaan baruu saliibo yaksaa ifira kalhoob iidni miin iktim yahuudi baliyee golgota iidna baroo beentoy sallabiyaan masi maluda dariibka arey taggaal sallabiyaan yasuwa arey eebtigiifi biilaatos baliib usaliibi kii iktib yasuwa wannaasiraay yahuudi hada iid bali kii iktib yasuwa hoy sallabamyaneeb uumiin dumadiinaati sagiib kii kuyt guyda dhay eeni bali agiriyaan baliin ikatab eraami baliyeewa laatiini baliyeewa yoonaani baliyeewa kataba ifagiiriyaai surkina biilaatoosiidhaai yahuudi hada miyaad baakatiiba laakiin uun uutag ani yahuudi hadaabu idi miyaad kitiba idiin biilaatoosi gubi ani aktibeed toona ani kitibaabu idi ikajar yasuaab sallabiyaanuub yalakaayee yeeniit fadhigmiin edhidhna gaalka walaki fardaad iihee uun walag makwaliisi eedhoo mookiig gaal hayuud hayaadu baraa taktakeedhaay walag binshatiid shirifiid dhiid gaalnaay dhaay dhibiiniib ba iigti idiin tuntuuna arey uuktaab diyaab ikatyeed toona sidig tiigsi uuktaab baraa yalakaay iftikeena edhidhna arey kinaameeni jillaay arey shirfiid eegidna diyaabu aflaay ikajar beettoona idiin yasuuiib usaliibi dar tundewa tuduurawa maryam kiloobaabiit takatwa maryam magdaleenaabwa ingidna yasuwa toondeewa ikuryaatyaai areeyaab iigtiyeebwa beentoy gadeeriya aflaay toondeetiidhaay yaa takatay wooruuk uunikati idi maliya ukuryaatayiidhaay batuu deetoktu idi been udoorii fidnaab uun ukuryaatay bato haay giigiyaayt ugawoo haa ibi yasuwa oonta naadka timmiimtaneed toona ikan aflaay uktaabi bali sidigiigtiina baruu ani yaweebu idi beentoy rasaha ataab diwaan iifi aflaay asfoonjiib uhaay toyteeb ishiyadhaniit been asfoonji hindiib yakurniit yasuiib uyafiib dhabikna yasuwa uha guyyaayt faayamaabu idi maliya ugirmaayo kuurisiyaayt eeshuuk sallamiya maliya yahuudi suurkina eenda isallabamyaani ragadaay kat iti
Bilatos ratian. Mesi të kënaja u salibi të kustip hoj jarune. Bara bet tona haj jarune u sabab umbi gjimatu. Tullhejto are të gegat saptujt të kënaja të saptitjint u salibi ki higitnet tona haruab kike. Aflaj e kajar gigianit otak vankanib iragada katian. Malia otak orav yasu igeb sallabamiab iragada katian. Lakin bara yasu idhai eano baru surakai aya riyan. Aflaj bariye iragada katab kiken. Ikajare gal yasuib itarab finati ikut. Gal dor are boywa yamwa hoy ifaf. Utak ton tona riyab badhate iu. Tan tibada are sidik iktin. Baru sidik hadidiniyet tona ikten. Are baru tibadhate iniu shauti barakhan amanen tikatin. Tuntuna are oktabi bhali sidik tiksi. Oktab mitatu gathan itkita kiddi diyav. Where kitab are bara itlane beb ishbib iedna diyav. Ton tonati hari Yusuf tu madina arimatai iktib yasuit tu kinaja bilatos ratia. Onta Yusuf yasui kuriatia ebu. Lakin Yahudi irikuit imano ikubis. Bilatos baru tukinaja inine tona soya. Aflai Yusufan edifait tukinaja yakisia. Nigodimos sur yasuab havat resamab iktib Yusuf iramait mei tamun kilot shakuintit haeya. Tishakuintit mirwa misiktwa hoy amshawawiyat. Anda malla yasuit tukinaja yakisianit nailoni iksisna. Are shakuin ki ififna. Yahudit adate tukinajate bas itmarno shakuin ki ififna. Nailoni iksisna. Ben omin yasua hoy itodare dirat tifi. Ben toy are gay mimash galan hoy atopsab bikae ifi. Bet tuin tu sabti hankai tikti. Ben umimash are dawi luit bara yasuab bentoy dasiyan. Tutimasuni shalla oge roitimerna are sakanawa sualwa nat rata tednetti barinek an on wasai edne naib umbaryo sakana samanahun an shalla kasto hinin haruetua barak tarunetua hoitimerna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت أماكن البيجة. وين هم بيقعدوا؟ وين الأماكن دي؟ دعوة ليك تسمع.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، قصة رعوث، الإخلاص والشعور بالمسؤولية.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك. موضوع الليلة مهم جدا جدا، بيتكلم عن الغلط. يعني شنو؟
1: حب وتقدير واحترام لمتابعينا في راديو سمر ولمتابعين برنامج الحل في إيدك. وبعد السؤال عن الصحة والحال والراحة وهدوء البال، رأيكم شنو؟ نجي كده مع بعض ونشوف الليلة موضوعنا اللي عاوزين نتكلم فيه. تعالوا الليلة نتكلم عن الغلط. أيوة الغلط. الغلط ده أشكال وأنواع، لكن إحنا حنتكلمه في الآخر، حنصل لنوع واحد من الغلط اللي هو أن إحنا قصدينه. لكن بالمحتاد، منو مننا ما بيغلط؟ ومنو مننا ما غلط؟ ومنو مننا ما شاف ناس بيغلطوا؟ وهل الغلط ده عنده مسببات؟ عنده أسباب بتخلي الغلط يحصل؟ ولا نحن بنقيس الغلط على الدرجات، بنحسبها دي غلطة صغيرة ودي غلطة كبيرة ودي غلطة ما محسوبة ودي غلطة محسوبة؟ وعندنا مقياس للغلط اللي هو شنو؟ النتيجة اللي بتجي منه. يعني الليلة في زول غلط فيني وغلطته دي أذتني، أنا بحسبه ده غلط. لكن غلط فيني وغلطته دي ما أثرت فيني، ما بحسبه غلط، رغم أنه عند ربنا الغلط واحد. ما في حاجة اسمها دي غلطة كبيرة، وما في حاجة اسمها دي غلطة صغيرة. ما في حاجة اسمها دي غلطة أنا قاصد أأذيك بيها، ودي غلطة أنا ما قاصد أأذيك بيها. مبدأ الغلط واحد اللي هو التعدي. طول ما في غلط معناها في كذب، معناها في حاجة ما مظبوطة حاصلة. لكن في سؤال هنا بيطرح نفسه، السؤال هو شنو؟ إنك أنت كنت في يوم سبب في إنه غلطوا فيك؟ إنك أنت قلت أنا بستاهل اللي بيحصل لي ده؟ ما أصله جزا المعروف 10 كفوف؟ كنت مرة الكلمة دي لنفسك؟ ولا كنت أنا اللي عملتها في نفسي؟ أنا اللي خليت الناس تعمل فيني كده. ضيعته غلط ممكن يوصلنا لدرجة إنه نحن نبدأ ننكر المعروف، نبدأ نحن ننكر إنه نحن ليه عملنا الصح. في نوع من الغلط أنا ما بفرق بين أحجام الغلط، لكن بقول في أنواع من الغلط، كله غلط. لكن في نوع الكتاب يتكلم عنه، الكتاب قال ما ممكن يجي منكم، لأنه الغلط فيه بيجيب أذى، بيسبب أذى، اللي هو غلط اللسان. عشان كده احنا بنقول اللسان جياب البلا. اللسان ده لو ما خطينا له ضوابط، لو ما خطينا له روابط، لو ما خطينا حدود لكلمتنا اللي بتطلع مننا، وقلنا حريتنا وقعدنا نتكلم في كل حاجة بدون ما نراعي ده صح أو غلط، النتيجة الوحيدة اللي بتجي هي الأذى. لأنه غلط اللسان لازم يدخل فيه كذب، الكذب بيوصلنا لازم يكون في رد. الرد ما حيجي يقول شكرا، لا، الرد حيكون فيه شتايم. غير كذي الغلط اللي بيجي من اللسان أنا ممكن لا أشتم ولا أكذب، لكن بنفسي دي يكون جواي عظمة كده أنا حسبها مع نفسي بلساني ده. أنتوا ما شفتوني أنا عندي شنو، أنتوا ما شفتوني أنا بتكلم كيف، أنتوا ما شفتوا أنا بعمل شنو، أنا بنتج ياتو حاجة، أنا تدخلني في غلط الكبرياء. دي حاجة. الحاجة الثانية من أنواع الغلط بتاعت اللسان عدم الوفاء. أيوة، عدم الوفاء بالمواعيد، عدم الوفاء بالكلمة اللي أنا بقولها، دي بتوصلنا لعدم الصدق، إننا ما نكون صادقين في أي حاجة نحن بنعملها. يبقى الغلط اللي بيجي من اللسان بيفتح لنا أبواب كثيرة. يعني الغلط ده زي الشجرة بتطلع لها أكثر من 20 فرع. فرع الكذب، فرع الشتايم، فرع الكبرياء، عدم الوفاء، الغدر، السرقة، ده كله في الآخر بنطلعه بكلمة من لساننا، بكلمة من خشمنا، بكلمة فيها غلط، وكل ده بسبب أذى جوانا. عشان كده الغلط اللي بيجي من اللسان ما بتعالج بالساهل. عشان كده بقول لك الكلمة زي الرصاص، الكلمة دي لما تطلع انت ما بتقدر تاني ترجعها. فعشان كده الكتاب يتكلم لنا كتير عن اللسان، يتكلم لنا عن قوة الكلمة، يتكلم لنا عن كلمتنا نقول فيها شنو، قال لنا فيها اختيار للحياة، فيها اختيار للموت. ممكن توصلنا أن الموت هنا ما هو الموت الجسدي، إنسان يموت، لكن لا، فيها الموت الروحي، فيها الموت العقلي، فيها التشدد، فيها التوتر، فيها قطع العلاقات، فيها الضياع. فالكلمة اللي هي بتطلع من لساننا هي اللي بتحدد حاجات كثيرة في حياتنا. فالكتاب المقدس اتكلم في الموضوع ده، والكتاب المقدس وكلمة ربنا، وربنا أدرى بينا. فربنا لما نتكلم لينا عن الكلام، قال الكلام اللي بيطلع منكم هو اللي بيجي من وين؟ هو اللي بيجي من قلبك من جوا. فإنت لو قلبك من جوا نظيف، لسانك حيقول كلام نظيف. فنحن مرات كثيرة بنخالف الكلمة دي، نقول لك يا أخي الزول ده لسانه مر لكن قلبه طيب. الاثنين ما بيجوا مع بعض، ما في زول لسانه مر وقلبه طيب نهائي، لأنه من جوا قلبك أنت اللي بتتكلم بيه. في زول ممكن يكون انفعالي، تفرق بين أنه لسانه مر وبين أنه زول انفعالي، رد فعله انفعل في موقف، كل لساني صوتي يعلى بطريقة حادة شوية، لكن بدون ما أشتم، بدون ما أنا أقدر، بدون ما كلامي يكون فيه أذية متعمدة. لكن الكلام اللي بيجي فعلا جارح، اللي بيكون مرتب وماشي، أنا عارف أنا هقول الكلمة دي هتصل كيف وتعمل في الزور القدامي ده شنو، ده اللي بيطلع من جوا القلب. وده اللي ربنا قال من جوا القلب اللسان هو اللي بيتكلم. فعشان كده عايزين نحن نشوف نحن ممكن نعالج مشاكل اللسان دي كيف. فربنا قال لنا الكلمة لما تطلع ولما خلاص تمشي وتصيب بتترك أثر. الأثر ده هو اللي تكلم فيه ربنا نحن نعالجه كيف. ربنا قال لنا لو أخوك غلط فيك أمشي له، دي الرشدة بتاعت العلاج. وهو وقع في الغلط وما قدر يضبط لسانه، أمشي وعاتبه، خط لك حتى طريقة للعتاب، قال لك عاتبه بينك وبينه عشان ما تخش كلمة من هنا وكلمة من هنا تشعب المشكلة أكتر. إنك أنت تمشي صعبة، إنه زول غلط فيني أقوم أنا أمشي له بنفسي وعاتبه وبيني وبينه، لأنه طول ما المشكلة صغرت وبقت بيني وبينه أنا بقدر أحتوي المشكلة. فكثرة الألسنة في المشاكل بتوسعها. الحاجة الثانية ربنا قال لنا، قال لنا كونوا بطيئين في الكلام. دي النقطة الجبال اللي احنا تكلمنا فيها في لحظة الانفعال، دي وصية ربنا ادانا ليها، قال لنا تكلموا ببطء. مش يعني يتكلم ببطء اني انا اقول انا عايزة اعمل، لا، استوعب القدامي بقول في شنو واعرف انا ارد له بشنو. اكون بطيئة في الكلام، ما منفعلة. دي الرشدة الثانية أو الكبسولة الثانية اللي نحن المفروض نأخذها في غلط اللسان. ومن الحاجات اللي ادانا ليها ربنا إنه تاني نحن نستخدمها عشان ما نقع في غلط اللسان، إنه عدم التسرع في الرد، خصوصا لو كنت أنا في وضع المفروض أني أنا أتكلم فيه، كنت أنا الأبو، كنت أنا المدير، فأنا من حقي أني أنا أتكلم. ربنا قال لي هنا عشان ما تقعي في غلط اللسان ما تتسرعي في الرد. الحاجة الثانية أشوف ردود أفعال الكلام اللي أنا حقوله شنو. الكلام ده ربنا قالوا لنا، وقالوا لنا في مزمور 141 والآية 3 لما قال أجعل يا رب حارسا لفمي، أحفظ يا رب باب شفتي. دي بتنبهنا إنه نحن لازم كأنه في حارس بحرس كلامنا. الحاجة الثانية الأصعب من دي الموت والحياة في يد اللسان، ودي النقطة اللي نحن قلناها في الأول، دي بنلقاها في أمثال 18 وآية 21، إنه من ثمرة كلامنا نحن بناكل. الحاجة الثانية إنه ربنا قال لنا لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم، لازم كل كلمة نقولها تكون صالحة للبنيان، لازم كل كلمة نقولة تكون داعمة، تكون بتبني، تكون بتدينا خطوات لقدام. والكلام ده منلقاه في أفسس الإصحاح 4 والآية 29. عشان كده ضبط اللسان من الحاجات المهمة جدا ربنا نتكلم عنها. نقدر نقول هي الخاتمة في يعقوب 3 وآية 1، قال من الفم الواحد بتخرج بركة ولعنة. لا يصح يا أخوتي أن تكون هذه الأمور، فما ممكن نحن من لساننا نطلع لعنات ونطلع بركات، شوية لعنة وشوية بركة، الاثنين ما بيجوا مع بعض، لأنه زي ما قال نبعي بتاع الموية بيطلع موية واحدة، ما بيطلع مرة موية حلوة وتاني يوم بيطلع موية كعبة. في فايدة من إن نحن لو عملنا الكلام ده بيحصل لنا شنو في حياتنا؟ ربنا وعدنا إنه لو ضبطنا لساننا هنعيش في فرح. الكلام ده بنبقاه في أمثال 29. الحاجة الثانية، ربنا وعدنا إنه نحن يكون معانا فوق الضيق، والكلام ده بنلقاه في أمثال 11. الحاجة الثالثة، ربنا وعدنا بها ودي وعود بنلقاه في مزمور 37 والآية 29. ربنا قال الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فكونك إنك تأخذ الوعود دي لما تضبط لسانك فرح، وقفة ربنا معك في الضيق، ترث الأرض وربنا يكون معك. نحن ما عايزين حاجة أكتر من كده عشان نكون عايشين في أمان، عشان نكون عايشين في استقرار، عشان نكون لساننا مضبوط وفي حارس عليه. ففي الآخر ما عندنا غير إنه نجي راجعين تاني لربنا، لأنه كلامه حق، ونقدم له كل الشكر ونقول له يا رب ما أحلى الجلوس عند قدميك يا رب عشان نقول لك شكرا. خلي كلامنا يا رب اللي بيطلع مننا والتفكير اللي في قلوبنا وفي عقولنا يا رب يكون مرضي قدامك، لأنك يا رب أنت كنت من فضلة القلب يتكلم الفم. يا رب أجعل حارس لأفواهنا. وسلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنها.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أعزائنا المستمعين، مساء الخير والمحبة والسلام لكل زول بيسمعنا وين ما كنتوا. بنقول لكم مساء يليق طبعا بقلوبكم الطيبة وأرواحكم النقية. برسل لكم أصدق التحايا وأجمل الأمنيات إلى أهلنا في السودان، أرض الحضارات والتاريخ والعزة والكرامة. مساء معطر بالأمل رغم كل التحديات، مساء يعني نحمل معانا أدعية جميلة إنه يعم الأمان والسلام والاستقرار كل ربع بلدنا الغالية السودان، وإنه تشرق الشمس وكمان كل مدننا وقرانا تبقى يعني المحبة فيها جسر يعني نتواصل به في جميع أنحاء بلدنا السودان. بنقول مساء الخير لكل الأمهات القعدات في بيوت أو الراجعات من شغلهم، بقول لهم أجمل مساء عليكم. كمان مساء الخير لأحبابنا أطفالنا أقبادنا اللي بتمشي على الأرض، بقول لكم أجمل مساء عليكم. شبابنا الحالمين والطموحين أجمل مساء عليكم كمان، ولكل أهلنا المتغربين في أماكن مختلفة أجمل مساء عليكم باختلاف كمان التوقيت، بقول لكم سلام وكيف الحال. تعالوا مع بعض في يومنا الجميل ده في أمسيتنا المباركة دي نستمع بالترانيم الروحية وكمان نبحر في موضوع ممكن يكون مختلف شوية في اليوم ده. لكن لكل زول بيسمعنا كمان وعايز يتواصل معنا بقول لك حبابك ألف، واصلنا على رقم الواتساب 00357776563 359، وحكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة اليوم. وكمان بقول تحايا وسلامات لكل زول بسمعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم. وبالمناسبة لكل زول عايز ينزل قناتنا على النايل سات، فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقان أكيد بكل برامجنا على مدار اليوم. إذن حبابكم مرة تانية وحباب كل الجميلين الانضموا لنا في أمسيتنا المباركة. باقة من الترانيم الروحية المتجددة مع مختلف المرنمين السودانيين، تحية خاصة لهم وربنا يباركهم بقدر ما هم بيقدموا للترنيمة السودانية. وكمان بقول لكم معكم أنا في الأمسية دي إناس إسماعيل، وبسعد جدا جدا بصحبتكم ووجودكم معنا. إذن أجمل أمسيات مع أولى الترانيم، نستمع ونرجع نواصل.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسي في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

فعلا لكل اللي بيسمعنا بنقول لكم سلامات وكيف الحال. مستمتعين جدا جدا بوجودكم وحضوركم وتفاعلكم معنا في كل برامج اللي بتتقدم على أثير راديو سمر, وأكيد بنرحب بكل مقترحاتكم وبنرحب بكل استفساراتكم وأسئلتكم, وكمان إذا عندكم أي يعني موضوع عايزين يعني بنبقى نطرحه في برنامج راديو سمر المختلف, بنقول لك حبابك بمقترحاتك. بس راسلنا واصلنا على رقم الواتساب 0035 7976 5635. ولكل الناس اللي بتتابعنا وكمان على الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم مرة تانية وحبابكم ألف. ترنيمة اتقالت بجد من الأعماق, يعني حابة أقول شكرا لفريق أبناء كوش على الكلمات, وخاصة الكاتب. أنا ما عارف الكاتب هو منو بالضبط, لكن الأداء كان جميل واللحن كان أجمل وطيب جدا جدا يلامس القلب, خاصة في أمسية بنقعد فيها كلنا مع بعض نتفاكر في كلمة ربنا. لما قال الكاتب بلاقيك كلمة بتعزي بتمسح دمعة من خدي, تجدد يا بلي عمري عشان ما أكون يسوعي معاك, تاني ما بحتار وإنت لي خيار, إنت لي ملاذ من زمن غدار. وأحلى حاجة عجبتني في الترنيمة لأنه بتتشابه مع

موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه، وحضطر أقول لكم طبعا العنوان، مع أنه أنا ما كنت حابة أقوله هسع، لكن حضطر أقول العنوان لأنه بجد البيت ده يعني اتلامس تماما مع موضوع حلقتنا. خلينا أسمعكم البيت ده، بيقول: بلاقيك يعني يوم بدور أشكي عن الماضي الأليم وأحكي، تمسح لي تسمع لي يا ربي منو اللي بيسمع حكايتي براك. والموضوع إذن هو التعبير عن المشاعر. إذن يعني إذا ما لاقي زول تحكي له عن مشاعرك، عن أحاسيسك، عن ألمك ومشاكلك، بقول لك أخوي المستمع وأختي المستمعة في الأمسية دي، إنه الرب يسوع قريب وقاعد فاتح حضانه وفاتح كمان أذانه بيسمع لك عن كل تعبير أنت عايز تعبره، عبر بكل أريحية تماما. أقرب حاجة ممكن تتخيلها هو الإله الحي اللي بيسمع، حتى لو أنت يعني حاسي بأنه الدنيا دي كلها تقفلت في وشك وما في زول بيسمعك، ما في زول حاسي بك، هو الوحيد اللي ممكن يحس بكل آلامك وجراحاتك. إذن تعالوا مع بعض نستمع لي ترنيمتنا الثانية ونرجع نواصل مع المرنم الغالي ماركو كوش.

أديني فرصة أكورك وأدفن موتاك وموتاي، دايرة مهلة عشان أجيب علاجي ودواي، بس لحظة أهدي بتي وجناي، ولو فرقة أفتش على المفقود وراي، كده مهلة أتفقد جنبي وحداي، عايزة هدنة أعالج بيها المصابة المعاي، بس هدنة أجيب لقمة للجوع اللواي، طالبة من الله من جمع حبة لأنه قادر وسواي.

شكرا ابتهاج السنوسي على التعبير الجميل والرائع. وإذا فعلا في حاجة وقفت قدامنا وإحنا ما قدرنا نعملها, خلينا نعرف إنه الله إله قادر وسواي, ما في شيء بيعثر عليه. وكمان خلونا نتذكر في الأمسية دي كل الناس اللي فقدناهم وكل الناس اللي ما عرفنا أخبارهم, نصلي من أجلهم وين ما كانوا إن ربنا يحفظهم, ونسمع يا رب أخبار جميلة عنهم. وكمان ما ننسى نكون دائما بندعي ونصلي من أجل الناس الحزانة, إنه ربنا يعني يديم تعزية حقيقية من عنده, وحتى المرضى الموجودين في البيوت وفي المستشفيات إنه ربنا قادر يفتقدهم بلمسة شفاء يا رب من عنده, لأنه هو الطبيب الأعظم. ما ننسى في كل مساء يعني بلدنا الغالية نخدها في صلواتنا وفي أدعيتنا إنه يكون فيها سلام واستقرار وأمان. إذن أعزائنا المستمعين, حابة أخذكم في موضوعنا الليلة, وأنا يعني متحمسة جدا جدا إن أتكلم معاكم عن الموضوع ده, وكمان حابة إنكم تكونوا بتشاركوا وبتقولوا آرائكم وكمان تجاربكم حول الموضوع. عايزين نتكلم الليلة عن التعبير عن المشاعر. التواصل والتعبير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عن المشاعر من الحاجات الأساسية في حياة أي زول. كل زول في مجتمعنا السوداني مرات يعني بنلقى إنه الكلام عن المشاعر ما سهل زي ما الناس يعني قاعد تفتكر. كتير مننا يتربى على إنه يكتم الزعل, وحتى مرات الفرح ذاته بنعبر عنه يعني مرات نص نص, أو ما بين يعبر عن ضعفه أو قوته, أو يخلي مشاعره بينه وبين نفسه. عشان كده بنلقى ناس كتار بيعانوا من صعوبة التعبير عن الحزن وعن الخوف وعن الاحتياج وحتى عن مشاعر المحبة والتقدير. يتخيلوا حتى عن مشاعر المحبة والتقدير احنا مرات ما قاعدين نقدر نعبر عنها. الموضوع ده ما معناه انه الناس ما عندها مشاعر, بالعكس, لكن احيانا العادات الاجتماعية والتربية بتخلي التعبير عنها بيكون صعب جدا جدا, ومن هنا بتظهر مشاكل كثيرة في العلاقات الأسرية والعاطفية والاجتماعية بسبب سوء الفهم أو عدم القدرة على توصيل الإحساس الحقيقي للطرف الثاني. يعني أكيد في الموضوع ده الليلة حنتناول يعني صعوبة التعبير عن المشاعر في المجتمع السوداني, وكمان حنتكلم شوية عن الأسباب وعن التأثير, تأثير الحاجة دي في العلاقات, وممكن برضو نتفاكر مع بعض في طرق الممكن تساعدنا في إننا كيف نطور مهارة التعبير عن مشاعرنا بصورة أوضح وأصح. إذا أنا كده أديتكم مقدمة بسيطة عن يعني موضوعنا الليلة, وحابة إنك تكون بتشارك برأيك وكمان تتفاعل معانا في الموضوع وتوريني وتحكي لي عن تجربتك, وهل أنت اتربيت في بيئة كان أو في بيت كان فيه كبت ما قادر تعبر وما قادر تتكلم. شاركني وأنا مستنية أسمع يعني مشاركات مختلفة حول الموضوع. لكن في اللحظة دي برضو حنطلع فاصل نستمع لي ترنيمة مع المرنمة نانا أحمد, ونرجع نواصل برنامجنا أو موضوعنا. ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

عشان كذا قلنا حنتواصل ونصلي على فضاءات المحبة في ساعة سمر. إذا عندك أي طلبة صلاة وعايزنا نشاركك بيها ونصلي معاك فيها, بس راسلنا وقل لنا وإحنا أكيد مستعدين نصلي وندعي معاك. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين, وعايزين نشوف الأسباب اللي بتخلي إن يكون في صعوبة في التعبير عن المشاعر خاصة في مجتمعنا السوداني. لما نتكلم عن صعوبة التعبير عن المشاعر في المجتمع السوداني بنلقى إنه الموضوع ما راجع لسبب واحد, لكن في عوامل كثيرة اتداخلت مع بعض وخلت الناس كتار يفضلوا الكتمان أكثر من الكلام. أول حاجة طريقة التربية بتاعتنا يا جماعة ممكن تكون صعبة جدا جدا. كثير مننا كبروا ويعني والواحد بيسمع عبارات مثلا خليك قوي, ما تبكي, ما توري الناس الحاصل لك, أو مش أمورك يعني براك كده. الكلام ده كان المقصود به إنه يقوي الشخصية بتاعتنا, لكن في نفس الوقت خلى ناس كتار يتعودوا يعني يدسوا مشاعرهم بدل ما يعبروا عنها. وبرضو في فكرة يعني منتشرة كده إنه الزول كل ما سكت وتحمل أكتر كل ما كان قوي. فعشان كده بنشوف إنه مرات بتجينا أمراض نفسية واكتئاب ما عارفين إنه الحاجة دي جاية من وين. جاية أكيد من الكتمان. عشان كده بنلقى ناس شايلين جواتهم حزن وزعل أو ضغوط كبيرة شديد, لكن ما قادرين يفتحوا قلوبهم لأي زول خوفا من إنهم يعني يظهروا إنهم ضعفاء أو محتاجين لزول. يتخيلوا بقدر شنو التأثير بتاع عدم التعبير عن المشاعر يعني بيوصل لوين. كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, المجتمع السوداني بطبيعته مجتمع محافظ وفيه اهتمام كبير بنظرة الناس وكلامهم. الزول مرات يكون داير يتكلم عن حاجة مضايقاه لكن يتراجع عشان خايف من التعليقات أو من سوء الفهم أو من الناس يعني تحكم عليه بدل ما تسمعه. وفي حاجات يعني ممكن بتأثر شديد إنه في بيوت كثيرة ما متعودة على الحديث عن المشاعر, يعني ممكن يتونسوا في الشغل في الدراسة والقراية والمذاكرة والمعيشة بقدر شنو صعبة وما في أشغال ويتكلموا عن أخبار الناس, لكن نادرا ما بنلقى مساحة نسأل فيها عن بعض أنت إحساسك شنو أو شنو تعبك أو اتكلم قول في قلبك فضفض. ومع الزول يعني ذاته ما متعود على إنه يعبر وعلى إنه يقول, ما عارف يبدأ من وين ولا عارف إنه ذاته يتكلم يقول الحاصل شنو وما عارف يعبر عن جواه. أكيد حنواصل في الموضوع عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لأنه موضوع مهم جدا جدا, لكن خلونا كده نطلع فاصل ونرجع نواصل نستمع لي ترنيمة بعربي جوبا. وبقول لكل الأحباب لكل الأصدقاء ولكل الزملاء في يعني جنوب السودان حبابكم وأهلا ومرحب بكم, وربنا يبارككم في كل كلمة أنتوا بتقدموها وكل لحن أنتوا بتصيغوه في الترنيمة السودانية.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

0: دعوتنا لك عزيزي المستمع في الأمسية دي إننا الليلة فاتحين مساحة للدعاء وللصلاة من أجل بعض، لأنه محتاجين نسند بعض، محتاجين نمد إيدينا لبعض، محتاجين نقوي مع بعض روحنا عشان ما نقدر نتقرب مع بعض لربنا. أمسيات جميلة دايما بتجمعنا بالمحبة في رحاب بلدنا الغالية السودان. إذن عزائنا المستمعين، حابة أخذكم كده جولة بسيطة رياضية، وأكيد يعني في الفترة دي بتتجه الأنظار، أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى بطولة فيفا وورلد كاب 2026 اللي حتقام المرة دي، ودي المرة الأولى، في ثلاثة دول: مكسيكو، كندا، ويونايتد ستيت. ودي بتمثل طبعا نسخة تاريخية فريدة جدا في نوعها. تعال نشوف شنو الممكن يميز البطولة دي، بطولة فيفا وورلد كاب، يعني أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخب بدل المعتاد عليه دائما 32. ويعني ودي الحاجة اللي بتمنح يعني الدول أكثر فرصة للظهور على المسرح العالمي. أول بطولة تستضيفها ثلاثة دول زي ما قلنا: مكسيكو، كندا، ويونايتد ستيت، وهو حدث غير مسبوق طبعا في تاريخ البطولة. عدد مباريات قياسي جدا، بيصل إلى 104 مباريات، ما يعني إثارة كروية أكبر وفرص أكثر للجماهير لمتابعة منتخباتها المفضلة. وكمان يعني ملاعب عملاقة وحديثة بتتسع لعشرات الآلاف من المشجعين، مع استخدام طبعا أحدث التقنيات في البث والتحكيم والخدمات الجماهيرية. ويعني الحاجة دي أو البطولة دي يعني بتلم لنا نوع كبير من الثقافات اللي ممكن تكون مختلفة حول العالم، يعني حيث تنتقل أجواء البطولة بين المدن والثقافات المختلفة في أمريكا الشمالية، ما يمنح المشجعين يعني تجربة فريدة داخل وخارج الملاعب. وبنشوف ناس كتار طبعا أكيد حول العالم بيكونوا قدموا لأنهم يعني يحضروا البطولة دي ويستمتعوا بالمباريات اللي ممكن تقام، وحضور يكون على الهواء مباشرة. أتمنى إنه كل زول قدم يكون طبعا نال الفيزا وإنه يسافر ويستمتع باللحظات المثيرة والجميلة. وزي ما قلت لكم حتكون فرصة أكبر كمان للمنتخبات العربية والأفريقية للوصول إلى مراحل متقدمة، يعني بفضل زيادة عدد المقاعد بتاعت المشاركة. وبقول لكم يعني المميز في كأس العالم 2026 إنه ما مجرد بطولة كرة قدم وبس، لكن هو حدث استثنائي لأول مرة يشارك فيه 48 منتخب من مختلف القارات، والأول مرة تشارك فيه ثلاثة دول في الاستضافة زي ما قلنا: مكسيكو، وكندا، ويونايتد ستيت. إنها نسخة تجمع بين التطور الرياضي والتنوع الثقافي والتقنيات الحديثة لتكون واحدة من أكبر وأضخم البطولات في تاريخ كرة القدم. وبنقول كمان يعني حظ أوفر لكل الفرق المشاركة، وكمان يعني مشاهدة ممتعة لكل زول. في ناس اشتروا طبعا شاشات كبيرة عشان يحسوا بروحهم إنهم قاعدين في الملعب، فبنقول يعني المشجعين يتمالكوا أعصابهم، وكمان مشاهدة جميلة وممتعة وشيقة لكل عشاق رياضة كرة القدم.
1: هنصلي معاك وندعو.
2: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خدوها حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

شكرا للمرنم أيوب الفياض. وانت الليلة يعني بجد ترنيمتك يعني بتتكلم أو بتعبر يعني عن مشاعر مكتومة في دواخلنا وعايزين نعبر عنها. فالمرنم أيوب ما لقى يعني أي منفذ أو مكان يكون فيه صدق وأمانة معاه غير إنه يقول أنا داير أقعد معاك إلهي وأحكي لك الفي بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس تسمعني وأحكي لك الفي بالي. عشان كده أعزائنا المستمعين، تأثير عدم التعبير عن المشاعر في مجتمعنا السوداني عنده تأثيرات كثيرة جدا جدا. مثلا في العلاقات الأسرية الموضوع بيكون واضح كثير، يعني من الآباء والأمهات هم فعلا بيحبوا أولادهم حب شديد، لكن مرات ما بيقدر يعبر عن الحب ده بالكلام. وفي نفس الوقت يعني بالنسبة للأبناء برضو بتلقى في محبة موجودة، لكن التعبير عنها ممكن يكون بسيط جدا، وده ممكن يخلي بعض الناس يحسوا إنهم ما مقدرين أو ما مفهومين بالشكل الكافي. كمان واحدة من التأثيرات المهمة تراكم الضغوط النفسية، يعني الزول عنده طاقة معينة يقدر يتحمل بها الضغوط دي، لكن لما الحزن والخوف والقلق والزعل يتخزن جواه لفترة طويلة بيبدأ يحس بالإرهاق النفسي والتوتر المستمر، ومرات الزول ذاته ما بكون عارف إنه السبب الحقيقي يعني هو المشاعر المكبوتة البشيلة من زمن بعيد جدا جدا، يعني تراكمات مشاعر جواه. من الحاجات اللي بتحصل كتير إنه المشاعر المكبوتة دي بتظهر في شكل غضب وعصبية، بتلقى الزول من فعل من أتفه الأسباب أو سريع الزعل أو دائما متوتر، بينما المشكلة الأساسية ما في الموقف الحاصل قدامه، لكن في مشاعر قديمة ومتراكمة ما لقت فرصة تطلع بطريقة صحيحة. وبرضو الكتمان المستمر يا جماعة ممكن يخلي الإنسان يحس بالوحدة حتى لو كان وسط أهله وأصحابه، ودي واحدة من التأثيرات اللي حبيت أقولها لكم. وكثير من التأثيرات طبعا يمكن أنت تكون برضو عندك واحدة من التأثيرات دي، ممكن تقولها لنا وممكن تكاتبنا وممكن تراسلنا وممكن تشاركنا بها على رقم الواتساب 003-579-76-56-359، وحكون أكيد بستمتع بكل مشاركة أنتوا بتشاركونا بها. عايز أقول كمان إنه على مستوى المجتمع أكيد بنسأل يعني شو التأثيرات اللي ممكن تكون. استمرار ثقافة الكتمان ممكن يخلي الأجيال الجديدة تكبر بنفس المفاهيم. الطفل اللي بنشوفه إنه يعني الكبار ما بيتكلموا عن مشاعرهم غالبا حيتعلم نفس الأسلوب، يعني أبوه وأمه في البيت ما بيعبروا، هو كمان أكيد حينشأ ما حيقدر يعبر عن مشاعره، حتى لو كان هو زعلان ما حيقدر يقول عنها. وبكده المشكلة بتنتقل من جيل لجيل من غير ما الناس تنتبه لها. عشان كده إحنا كأسر محتاجين برضو يعني ننتبه للنقطة دي، إنه تعبيرنا عن مشاعرنا بيدي فرصة لأطفالنا يتعلموا إنهم كيف يقدروا يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. وبنلقى مرات بعض التصرفات من الأطفال قاعد تكون صعبة جدا جدا، ما بنقدر نعمل لها كنترول. ليه؟ لأنه يعني هو ما قادر يعبر فبيكسر، وبتلقاه حركته كثيرة، أو يمكن يبكي طول اليوم، وإحنا بنكون بنفتش على السبب وراء كل التصرف أو السلوك ده ما قادرين نلقاه، وما قادرين نشوف إنه نحن ممكن مرات نكون السبب في السلوك الجديد البدر من الطفل ده، إنه نحن ما بنقدر نعبر عن مشاعرنا أو حتى ما بندي الآخر فرصة إنه يعبر عن مشاعره. اتكلمنا كثير عن المشاعر وعن التعبير، وبصراحة يعني أنا حبيت الموضوع ده لأنه هو فعلا فرصة بإنه نعبر عن جوانا، وإذا إحنا ما عندنا الثقافة دي نحاول نكتسبها ونحاول نتعلمها، لأنه دي الحاجة ممكن تروح عننا وتطلع جيل كمان ممكن يكون منفتح أكتر، ممكن يكون متفاعل أكتر، ممكن يقدر يقدر المشاعر والأحاسيس من الناس الحوله. تعالوا مع بعض نطلع نستمع فيها ترنيمة ونرجع نواصل.

أحبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، وأمسية سعيدة ومباركة عليكم. يمكن جينا لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن عايزين نشوف الموضوع ده قبل الختام، إنه الكتاب المقدس اتكلم عنه قال شنو. يعني إذا جينا نشوف مين منظور الكتاب المقدس، بنشوف أكيد إنه ربنا ما بيدعو الإنسان إنه يعيش يعني كابت لمشاعره وينكره، بل يعني بيخلينا إنه دائما وبكلمنا إننا نواجهها بكل صدق ونعبر عنها بصورة صحيحة. الكتاب المقدس يعني بنلقى فيه أمثلة كثيرة لأشخاص عبروا عن مشاعرهم بكل وضوح، مثلا زي النبي داود في سفر المزامير. لو فتحت سفر المزامير بتلقى إنه داود النبي كل كلامه كان تعبيره عن المشاعر، إذا كان عن الفرح أو الحزن أو الخوف أو القلق أو الرجاء، وما كان بيخفي مشاعره قدام الله، بل كان بيصلي ويقول كل الحاصل جواه بكل صدق وأمانة. وكمان السيد المسيح نفسه عبر عن مشاعره خاصة في مواقف ممكن تكون مختلفة، وقت الفرح كان مع الفرحانين، وأظهر الحزن كمان في أوقات ممكن تكون فيها حزن، وبكى عند قبر لعازر، وأظهر الألم في وقت يعني الضيق، وده كان بيوضح لنا إنه المشاعر الإنسانية في حد ذاتها ما خطأ، لكن هي جزء كبير من حياتنا الطبيعية. وكمان الكتاب المقدس بيشجعنا على الصدق في العلاقات، فالإنسان يعني مدعو إنه يتكلم بالحق والمحبة، ويشارك الآخرين كمان بالحاجة اللي هو قاعد يحس بيها بطريقة تبني العلاقات وما تهدمها. عشان كده التعبير عن المشاعر بصورة محترمة وصادقة يعني بتعبر عن جزء من التواصل الصحي بين الناس، وفي نفس الوقت يعني ربنا ما بيدعونا إنه نكون يعني أسرى لمشاعرنا أو نخليها تقود كل قراراتنا. الفكرة يعني إننا يعني نعترف بالمشاعر ونفهمها ونسلمها لربنا، يعني ونقول له يا رب حتى إذا أنا ما قدرت أتخطى ده، أنت قادر تديني القوة بإنه أنا أقدر أتخطى الحاجة اللي أنا بمر بها. وأكيد طبعا مع السعي في التصرف بحكمة ومحبة مهما كانت الظروف. أعزائنا الموضوع كان جميل جدا جدا، وموضوع كان رائع، وممكن كلنا مرات أو معظمنا بيمر بحاجة زي كده، ما قادر يعبر عن مشاعره في حدث معين أو في معظم الأوقات. وممكن زي ما تكلمنا إنه تربيتنا وتنشئتنا ممكن تكون لها يعني تأثير كبير على يعني مشاعرنا وأحاسيسنا، ونقدر نعبر. تبكي يقول لك أسكت، بتبكي لشنو؟ يعني عايز تتكلم أسكت، ما تتكلم وقت الناس تتكلم. فيعني حاجات كثيرة صعبة واجهتنا في تربيتنا، لكن برضو بنقول شكرا لأسرنا على إنهم يعني أدونا فرصة إننا نتعلم، خاصة من المواقف بعد ما كبرنا وتعلمنا. ويمكن الناس اللي بيحاولوا يكونوا أسر جديدة يتعلموا حاجة جديدة كمان، بإنهم يدوا فرصة للأبناء إنهم يتحدثوا ويعبروا عما يجيش في دواخلهم، لأنه ده بنتج لنا شاب ممكن يكون سوي خالي من الأمراض النفسية أو الضغوطات اللي ممكن هو كمان ينقلها لشخص آخر. أتمنى لكم أمسية سعيدة خالية من الضغوطات والمشاعر السلبية، وكمان نتمنى إننا نتعلم كيف إننا نقدر نعبر عن مشاعرنا بطريقة محترمة ومقبولة، وكمان نقدر الآخرين لما يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. وإذا استعصت علينا كل المشاعر والأحاسيس الصعبة دي، تعال نجيبها ونقدمها قدام ربنا ونقول له يا رب انت اللي عارف كيف تخليني اقدر انا اتخطى ده، علمني دائما اقدر اتكلم، افتح خشمي واتكلم بكل صدق وامانه، لانك انت قلت كده ان نتكلم بكل صدق وامانه. وزي ما قبلت كلام النبي داود في تعبيره عن مشاعره، اذا كانت حزن او يعني الم، اكيد انت كمان حتقبل يعني تعبيري عن مشاعري كيف ما كانت. إذن أعزائنا المستمعين، سعدت بصحبتكم ووجودكم معنا في حلقة الليلة، وكانت حلقة مميزة جدا جدا بصحبتكم وكمان مشاركاتكم. نتمنى إننا نتلاقى في يعني مواضيع كثيرة مختلفة وأمسيات جميلة ومباركة تجمعنا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة. اتقبلوا تحياتي أنا إناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت، طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبطة اللي بتشخبط فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل لصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت اصو ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمه، وقالت اصله دايره مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوه. يعني يا حبوبه ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبه جراحه شاطره جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحه عشان تجي تسوي لك كوبايه قهوه؟ قالت لا، المراه اصله مكان البيت، والمراه اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا ليها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا ليها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصو ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وامان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشله مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي أنت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوه، دارين يأذوه، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، وراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدسة يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. وكلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس، سمع الناس جو وراح واقفين وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش دي. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف انه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعة دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرغا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو انا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي انت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي الصدق كان ما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مسنة بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا انه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب ابدا، الله يقول الحق لانه هو حق. فاذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما اننا نقول الحق. فاذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الايات الجميله المذكوره عن الموضوع ده او يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك عن الحق وكلمتك الحق فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفة يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة أنت تغمض عينك وترفعها كده وتفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب ترميه تطرحه منك، يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مسلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هالموضوع ده في كل مره ممكن يزبط معانا، يعني زول ده الشيخ قال الصدق وزول ده ربنا نجاه بقدره قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقه صح كده حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذ نيماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة أن إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني

0: فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إسنان وقال:
1: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
2: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
3: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
8: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
3: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغذ غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا.

موت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا آمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.